بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا

ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الكرام في مشوار جديد مع بداية جديدة وبداية أسبوع. يا رب إن شاء الله تكون سعيدة عليكم جميعا يا رب. وفي مشوار يوم الأحد يبدأ معاكم هذا المشوار اليوم 7 يونيو، وبداية هذا الصباح أكيد نسأل الله لنا ولكم التوفيق يا رب العالمين والتيسير، ودائما نذكر الله في بداية اليوم ونتوكل عليه ونستودع الله أكيد نفسنا وأهلنا وعيالنا وأحبابنا وصحتنا وعمرنا ورزقنا والبركة في كل شيء يا رب إن شاء الله. بالنسبة لي أكيد الطلبة والطالبات اللي رايحين على اختباراتهم أيضا في صباح اليوم، ربي ييسر الامتحانات عليكم يا رب، وربي يكون معكم في وقت النسيان، ربي يشرح صدوركم يا رب وييسر أموركم ويرزقكم الحكمة والرفعة والعلم النافع ويفتح عليكم فتوح العارفين ويكلل مساعيكم بالنجاح والفلاح يا رب العالمين. يهنيكم أنتو وأهلكم يا رب، إن شاء الله تعبكم ما يروح كذا. إذن بداية أسبوع يا رب تكون يعني حلوة خفيفة لطيفة إن شاء الله على الجميع، ودائما أكيد يعني في هذه الأيام نقول الأهل عندهم حالة طوارئ كذا بالبيت مع اختبارات الأبناء، فالله ييسر للجميع ويسهل عليهم يا رب. ولكن لا تنسوا الدعاء والدعاء والدعاء، يعني أنتوا كوالدين ادعوا حق عيالكم، وأنتوا أكيد ما محتاجين أن احنا نذكركم، وعارفين إن شاء الله أنكم مش مقصرين، لكن أكيد بركات دعاء الوالدين مهمة، والإخوان والخوات أيضا يعني دعم كبير أكيد، والله ييسر يعني أموركم. وأنتوا بنفسكم اللي رايحين لاختباراتكم لا تنسوا تدعوا وتذكروا والله وتتوكلوا على رب العالمين، توكلوا أمركم لرب العالمين إن شاء الله الله بيسهلها عليكم وتجتازوا اختباراتكم بكل يسر يا رب إن شاء الله، وبشيء أكيد يكون إن شاء الله سهل ويكون معاكم في وقت النسيان بإذن الله تعالى. خلونا نبدأ إذن مشوار صباحكم عماني بصباح الأحد 7 يونيو.

يوفينيا صباح الخير، ويا رب إن شاء الله بدايات دائما سعيدة وجميلة عليكم جميع مستمعين الأحبة، وبداية أسبوع خير علينا وعليكم. طرق تحفيز العقل اللي يسمعنا، ويعني أيضا الطلبة والطالبات، كيف أحنا نحفز العقل عندكم؟ دائما نقول أنه الضحك يخفف من التوتر ويرفع المزاج، التأمل يهدي العقل ويزيد التركيز، القرآن يطمئن القلب ويغذي العقل، أيضا التعرض للشمس يحسن المزاج ويزيد النشاط، النوم العميق يعيد شحن الدماغ ويحسن الذاكرة، القراءة تقوي العقل وتوسع المعرفة، أيضا المشي في الطبيعة يريح العقل ويقلل القلق، المشي حافيا يخفف التوتر ويوازن الطاقة، المشي مع تغذية العقل ينشط الدماغ ويزيد الإبداع، التواصل مع أشخاص إيجابيين يدعم صحة العقل ويمنح طاقة إيجابية، أيضا يعني السفر إن شاء الله بعد ما تخلصوا اختباراتكم وأموركم، نقول إن السفر أيضا يوسع عقلك ومداركك. أيضا العناق يفرز هرمون السعادة ويمنح الطمأنينة، هذه كلها طرق لتحفيز العقل، فهلا هلا يا والدين في يعني عناق نقول أبنائكم وتوديعهم وهم رايحين لاختباراتهم، ما نبخل عليهم، الله ييسر كل الأمور، أتوقع هم أكثر ناس حاليا في هذه الفترة محتاجين منا العناق، محتاجين منا الكلمات التحفيزية والدعم أكيد بكل أشكاله، فربي إن شاء الله ييسر أموركم، ويا رب تمر عليكم اختباراتكم سهلة خفيفة، واختبار اليوم يا رب إن شاء الله يكون سهل عليكم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

من صباحكم عماني مستمعينا. إذن صباح الأحد، صباح البدايات الجميلة والبدايات السعيدة بإذن الله تعالى. بداية أسبوع يا رب تكون خير على الجميع. كيف ممكن أوقف تأثير الكورتيزول المرتفع؟ إذا كنت تعاني عزيز المستمع من هذه العلامات، فهذا مش معناته بالضرورة أن يكون الكورتيزول تالف، لكن التوتر المزمن، قلة النوم، سوء التغذية، المبالغة في التمارين، وبعض المشاكل الصحية والقلق، وأيضا بعض المشاكل الهرمونية أيضا ممكن تؤثر على البشرة والجسم أيضا. فراح تكون وقفتنا مع أكثر الطرق فاعلية للمساعدة في خفض الكورتيزول بشكل طبيعي. إذن تحسين جودة النوم، حاول عزيز المستمع الحصول على من 7 إلى 9 ساعات نوم يوميا، لأن قلة النوم من أقوى محفزات الكورتيزول. 2، حاول تجنب التجويع أو الحميات القاسية. تناول سعرات قليلة جدا أو تخطي الوجبات قد يرفع هرمونات التوتر. تناول كمية كافية من البروتين والدهون الصحية للمساعدة في استقرار السكر ودعم التوازن الهرموني. التقليل من الكافيين الزايد، خاصة على معدة فارغة أو في ساعات المساء. عدم الإفراط في التمارين العنيفة، يعني كثرة الكارديو من غير راحة كافية ممكن تخلي الكورتيزول مرتفع. المشي اليومي والتعرض للشمس يساعد في تحسين المزاج. تنظيم مستوى السكر في الدم، التقلوات الحادة في السكر ممكن أنها تحفز إفراز الكورتيزول. تهدئة الجهاز العصبي مثل تمارين التنفس، الكتابة، التأمل، الموسيقى الهادئة، أو أيضا قضاء أوقات مع أشخاص مريحين، أو الصلاة والعبادة. هذه كلها أشياء راح تهدئ جهازك العصبي. وآخر شيء هي مسألة فحص المشاكل الصحية المحتملة مثل اضطرابات الغدة الدرقية، فقر الدم، مقاومة الأنسولين، ومشاكل الأمعاء. هذه أهم الأشياء اللي المفروض نركز عليها. وبعض الطرق مثل ما قلنا اللي راح تساعدنا أنه نوقف تأثير الكورتيزول المرتفع إذا كانت في بعض العلامات يعني عندك. فالله يحفظ ويسلم الجميع. قلنا احنا احيانا ترى مو شرط الكورتيزول يكون تالف او في مشكلة، احيانا التوتر. واتوقع مثل ما قلنا هذه الفترات اللي احين قاعد يمر فيها حالات الطوارئ في البيت مع الاختبارات وكذا، خاصة اللي عندهم يعني طلاب وطالبات آخر سنة بالمدارس وكذا. فوضع التوتر، قلة النوم، سوء التغذية، هذه أشياء كلها ممكن تأثر. فالله يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم يا رب إن شاء الله كل شر وضر.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: مادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: مثل الحلم.

0: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن مستمعين الطرقات مع بداية الأسبوع في مشوار الأحد، طبعا نقول زحمة دنيا زحمة، والزحمة تحديدا بالنسبة للخط السريع طريق مسقط السريع القادمين من المعبيلة بالاتجاه للخوض الرسيل، يعني من المعبيلة إلى الرسيل راح تصادفوا ازدحام وحركة بطيئة جدا بسبب حادث في هذه المنطقة تحديدا، فاللي جايين حاليا راح يصادفوا هذه الزحمة. وفي نفس الوقت أيضا طيب الحيل الحين زحمة، طيب هاي بالنسبة لرسائل الواتساب، لكن هذا نسأل الله السلامة للموجودين في الحادث حاليا، الله يسلم إن شاء الله بس الناس ويحفظهم يا رب العالمين. فهذا هو سبب الازدحام، وقوف تام في هذه المنطقة تحديدا. طيب عند الرسائل يعني وقبل الرسائل بعد مخرج الموالح راح يكون موقع الحادث، ولكن الازدحام والحركة البطيئة طبعا بادية من المعبيلة. نروح بالنسبة للشارع العام أيضا الحيل الشمالية، هنا وقوف تام أيضا وازدحام إلى بعد ما نعدي سيتي سنتر. أيضا اللي نازلين من السريع بالاتجاه إلى برج الصحوة ازدحام. الصوب الثاني نروح معاكم للعمرات، وطبعا الشارع بالاتجاه إلى وادي عدي مقابل منتزه العمرات ازدحام. أيضا اليوم نلاحظ اليوم يعني فعلا أكثر من مكان حركة بطيئة، يعني السيارة يدوبك إذا تمشي 10 وايد زين، أتوقع بعد أقل من 10 قاعدين يمشون. هنا اللي جايين من الوطية بالاتجاه إلى شاطئ القرم أو شارع القرم شارع الصاروج راح يصادفوا أيضا ازدحام والحركة بطيئة. هذا بالنسبة لي الطرقات الأساسية، طبعا بغير نقول الشوارع الداخلية فيها ازدحام وكثافة مرورية. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع والكل يوصل لمقصده بالسلامة. طيب هنا خولة تقول شو السالفة الزحمة على مقاهي الريوق بعد ناس يعني ها على أول الأسبوع على بداية الصبح جوعانة تبي تأكل، عليهم بألف عافية إن شاء الله يا خولة. طيب خولة تحب تسمع وتسمعكم بعد، تسمع وتسمعكم تقول شيرين مع حمائي، وينها يا ربي وينها؟ عاد أنا نسيت اسمها، اسمها بحرية أتوقع. وصباح الخير والسعادة، أنا إجازة إجازة وفايل بوسعيدي إجازة، وش مطلع نشف الزحمة؟ يعني أنت بعد مسويت لنا زحمة فوق الزحمة اللي احنا فيها، ها؟ إجازة خليش نايمة، يعني الساعة بعدها ما هي 8. طيب نشوف احنا معاكم ندور على الأغنية وبعدين رح نرجع.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

ونصبح ايضا بالخير على ندى. ندى يسعد لي صباحك، تقول صباح الخير يا وفاء، اول يوم دوام من بعد سفره واجازه حلوه، اشتقت لكم واشتقت هالافئام، واذا ممكن شيرين تباع انتباع لان طول السفره كنت اسمعها. عاد ندى قبلت خولتي وتسمع بحريه، هذه بعد حلوه، يلا خلونا نسمعها والحمد لله على السلامه.

0: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
5: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
4: GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
6: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
0: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: الطقس مستمعينا حاليا صحب وجه عام على عموم محافظات سلطنة عمان، وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

افتكرت شو هذا من سالفة زحمة الصباح، وعاد أنا بتم مشتاقت لها لين ترد. معتز سعيد يصبح عليكم بعد بالخير. وبعد من رسائلكم طبعا وتحياتكم الصباحية عبر الواتساب. تونا صباح وكيفكم؟ أريد أغنية شيرين الجديدة، وين كنتوا؟ ما حاطين شيرين قبل شوي مع حمائي. اليوم فجأة أغلبكم يبي يسمع شيرين على أول الصبح. هذه هم حلوة، جديد راشد الماجد، نسمع وياكم تستاهل العنوة.

طبعا لان انا حطيت شيرين تباعا تباعا لان شفت انه اكثر من حد من المستمعين حاب يسمعها هي تحديدا. اهم شيء رضينا خولة وكان ودها تسمع الدويت مع حبائي سمعتها, بعدها ندت وتسمع تباعا, بعدين جاتني رسالة ثانية اريد اغنية شيرين الجديدة, مو بهذه في جديدة. طبعا تباعا تباعا نازلة قبل ودوته مع حمائي طبعا توه نازل الاسبوع الماضي اتوقع. ام فطوم يسعد لنا صباحك يا ام فطوم, تقول صباحكم الله بكل الخير وشذا مسويه خلوه, اكيد مسويه خلوه. ووين بتمشوا في الاجازه يا مستمعين البرنامج تسالكم.

سمر لهي بنقول صباح الخير. ليش الشوارع كلها اليوم مزدحمة؟ لأن في الخط السريع صاير حادث الله يسلم الناس. يمكن هالسبب الناس محاولة على الشارع العام.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

داخل مرة على بداية الساعة 8، مصبحين عليكم بالخير في بداية هالأسبوع. تحية نقول لكل مواليد يونيو، وتحديدا مواليد 6 يونيو و7 يونيو. هالمرة معانا ليلى الحسني، أم زينب. يسعد لنا صباحك يا أم زينب. أم زينب كان عيد ميلادها أمس 6/6/26، كان مميز هالسنة عيل ميلادك، يوم ميلادك يا ليلى. نتمنى لك العمر كله يا رب إن شاء الله. الله يخلي لك زينب وأبو زينب وكل اللي تحبينهم يا رب العالمين، حولك وحوالينك تكون سنة سعيدة يا رب عليك وعلى كل من يحتفل بذكرى ميلاده.

أحلى مواليد شهر 6. تحياتنا لأم فطوم، بنتها فطوم، 16/6/26. شو التواريخ المميزة يا جماعة اليوم المستمعين، ما شاء الله.

وبعد نقول أحلى تحية لمنى العريمي. نستاهل أغنية لمواليد 6/6 لأن مميزين في يومنا. منى العمر كله إن شاء الله. هذه السنة سنتكم 26، ها؟ إن شاء الله يا رب العمر كله وسنة تكون حلوة وسعيدة.

0: صباح الخير يا بشير.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
0: ها عندنا حد كان 4-6 العمر كله ان شاء الله. طيب انا ما اعرف الاسم، مو موجود معي في الرسائل هذه. ما ادري انتي من انتي، فعشان نقدر يعني كذا ناديك باسمش ونصبح عليش وكذا نقولك العام انت بخير. صباح الخير، صباح الخير. طيب هنا بعد من معاي ما ادري من. اهم شيء صباح الخير وفاء، وين شذا اليوم فاقدينها؟ انا قلت لكم شذا رايحة اجازة، وان شاء الله ترجع بالسلامة عاد على مزاجها. بتقعد كم اسبوع، اسبوعين، ثلاثة، ما ادري. قالت لي متى ما حسيت نفسي ها مليت من الاجازة برجع. الله بيني وبينها بعد على ذا الحر وزحمة الصبح، واليوم عاد تخيلوا يعني الوضع اليوم ما شاء الله الشارع مسكر حقيقي. اللي يعني حاليا عالقين في الشارع، اللي بعدهم واللي جايين مثلا طالعين متأخر، او على حسب مثلا اللي طالع 7 على اساس دوامة 8، انسوا. على حسب ما قاعدة اشوف ما في الشوارع مصطكة، اكيد بتكون لنا وقفة مع الطرقات في الوقت القادم. نهلة يا نهلة، صباح الخير يا نهلة. أيوة كذا يا نهلة. نهلة كل سنة وانت طيبة. 4-6 مواليد نهلة، العمر كله إن شاء الله يا رب. خديجة خميس الحسني ميلادها 3-6، كملت 4 سنوات، العمر كله إن شاء الله يا رب. لي خديجة الأميرة الحلوة، ربي يحفظ البنات يا رب. عندك 6-6-26، عندك 16-6-26 و26-6-26. عاد الأخير فعلا مسكت، 26-6-20-26، يعني هذا تاريخ السنة، عرفتوا التاريخ المميز للسنة. فقلنا احنا حصلنا 6-6، كانت ليلى أم زينب، 16-6 إن شاء الله فطوم، بنت أم فطوم. باقي عندنا حد من المستمعين يكون عاد ليختم هالمميز 26-6-26. ها من؟ ما تعرفوا حد؟ عيد ميلادي باكر. طيب من؟ ذكرى؟ ذكرى يا ذكرى، كل سنة وانت طيبة يا ذكرى، العمر كله لش إن شاء الله يا ذكرى. رسلي لنا بكرة عشان حطلة شغنية وان يعني نهنيش بعيد ميلاد الشيء ذكرى. طيب لا تعتمدين على ذاكرتي، لان انا ذاكرتي لش عليها، انسي. انا ممكن يعني ها بتذكر بقول كل سنة واللي عيد ميلاد اليوم بخير وكذا، بس اني مثلا اتذكر بالاسم وهذا انسي، فهمتي؟ فلا تعتمدين على ذاكرتي، انا ذكريني الله يذكرك بالشهادة ان شاء الله بإذن الله. زواج بنت خالي الله يتمم لهم على خير ما شاء الله يا رب، إن شاء الله الله يتمم فرحتهم يا رب. اختاروا التاريخ المميز لهذا السنة ها 26-6-20-26. يسعد صباحكم، أحب أهني ربعي فيصل وأحمد وقصي، ميلادهم 6-6 واليوم، العمر كله إن شاء الله لفيصل وأحمد وقصي. وانا ولد الشهر القادم يكمل 2، الشيخ سلطان القاسمي، الله يحفظ ان شاء الله العمر كله يا رب العالمين. سلطان شيخ الشباب، سلطان من احب الاسماء على قلبي، سلطان طبعا لان ولد اختي بعد. عاد سلطان وكذا صغيرون وكتكوت، لا قلبي ما يتحمل يا جماعة. أنا ميلادي سبتمبر بس ولا يهمك، بكون 26-6. لا خولة خلج، أنا بعد أحب سبتمبر لأن بنتي آية سبتمبر بعد، فلا أنتوا غير احتفالكم راح يكون غير، بغض النظر أن أنتوا مع العودة للمدارس والزحمة. آه يا ربي ما بيفكر حق بعدين، خلينا عايشين اللحظة، لكن إن شاء الله العمر كله. صباحكم خير. بدر العريمي يقول خلوا أغنية عبد المجيد وهدية حق منى العريمي. عبد المجيد إيش قال؟ عبد المجيد، عبد المجيد وايد قايل يا بدر صباحكم خير، أول يوم دوام من بعد إجازة أسبوع وشارع متسكر مستوي حادث. فعلا أنا قلت في الساعة الماضية كان في الخط السريع حادث بعد مخرج الموالح، الله يحفظ ويسلم الناس اللي في الحادث، تقريبا في السيارات بالحادث، فالله يحفظ ويسلم الجميع يا رب. الآن إيش الجديد اللي صار؟ ما عندي فكرة عنه، لكن راح أضرب لفة أحاول أتقص وأشوف إيش اللي حاصل وبرجع لكم إن شاء الله. الله يحفظكم، هلا هلا بعماركم، درب السلامة، معلش روقوها.

0: عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجاناً مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بينستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن معاكم المشوار مواصل، وتحية أكيد لكل اللي يسمعنا حاليا وهو في الزحمة. الله يفتحها عليكم يا رب العالمين، وتوصلوا لمقاصدكم بالسلامة.

يقول لكم مستمعين هالمرة خلوني أخبركم، أعطي نفسك كل النجوم، كل النجوم ها اللي ما أخذتها من المدرسة، من العائلة، من الحب ومن الأصدقاء. أعطي نفسك نجمة عن كل مرة حاولت وما حد شاف محاولاتك. أعطي نفسك السلام اللي ما لقيته في الأماكن اللي حاربت عشان تبقى فيها. أعطي نفسك التصفيق اللي تأخر كثير. أعطي نفسك الحق أنك تتغير من دون ما تعتذر عن نموك. أعطي نفسك الكلام الطيب اللي كنت تتمنى أنك تسمعه. أعطي نفسك قيمة لا تعتمد على رأي أحد. أعطي نفسك الفرصة أنك تختار نفسك. أعطي نفسك راحة من المقارنة. أعطي نفسك حق الرفض والحدود الواضحة. أعطي نفسك كل النجوم اللي ما أخذتها من المدرسة، من العائلة، من الحب ومن

0: طيب خبروني انتو ذكرياتكم مع النجوم. والله يعني بجد كنا نفرح لما بالمدرسة كذا على الدفتر الأبلة تحط لنا كذا نجمة. أتذكر بعد أقلام التصحيح الأبلات تكون بالأحمر لازم, والنجمة كذا بالأحمر عادة إذا تكتب لي عليها مثلا ممتازة ولا جيد جدا ولا غير المدرسات اللي بعدين يعني قاموا على مراحل شوية ها أكثر على صف مثلا رابع خامس كذا شوية تطورنا زيادة. أنا قاعد أتكلم عن أيامنا يا جماعة مو عن الحين, أتكلم في التسعينات قاموا يجيبون هاي الطباعات اللي مكتوب فيها ممتاز جيد جدا وما أدري إيش وكذا عليهم نجمة. يا سلام يا الله شقد كنت أفرح, يعني أحب أني أوصل بسرعة أخلص المدرسة أوصل البيت بس عشان أوري البيت كله أمي وأبوي إخواني كذا. وبعدين المدرسات بعد يعني طورنا زيادة زيادة قاموا والله يعني يكلفون على نفسهم يحليلهم الله يذكرهم بالخير وين ما كانوا يا رب إن شاء الله ويجزاهم عنا كل الخير يا رب, كل معلم ومعلمة كل اللي درسنا وعلمنا حرف. طيب قاموا بعدين يشترون استيكرات هاي اللصقات اللي فيها نجوم وفيها أشياء ولا فيها دباديب وما أدري إيش على الدفتر يلصقون لنا يا سلام, وأهم شيء كذا توقيع المدرسة. والله يعني أيام صراحة يعني هذه كان لها قيمة. إيش أقول لكم, ما أعرف صراحة ما أعرف أوصف الشعور والذكريات مع النجوم هذه. يعني نجمة الأستاذة مع القلم الأحمر وقعها في القلب غير, بعدين تطور مع الطباعات هذين الممتاز جيد جدا وجيد ومدري إيش باللون الأحمر بعد أتذكرهم, واللي كانت عندها لون أزرق الختم مثل الختم طباعات أساميهم أتوقع. بعدين عاد مثل ما قلت اللصقات الاستيكرات هذا اللي قاموا يلصقون لنا إياهم. هذيك الأيام يعني هاي الأشياء لها معنى يعني مختلف تماما, ما أدري ما أتوقع أن الجيل الحالي يعني عاشوا هذه التفاصيل اللي احنا عشناها في أيامنا. يعني هاي أشياء مميزة كانت على وقتنا, بغير طبعا أيام أيام الله يغفر لنا يا رب إن شاء الله يوم كنا بروحنا نسوي نجمة يعني الأبلة موقع مسويها صح وكذا, يعني ذاك اليوم يمكن أبلة مسكينة ما فيها بارض ما حطيت نجمة كذا بروحك تسوي نجمة حق عمرك, كم نجمة عطيت نفسك؟ طيب وفي مدرسات كذا كانوا مميزات, يعني ما تحط لك نجمة واحدة كذا مثلا تحط ستايل, يعني هي مميزة تحط مثلا ثلاث نجمات صغار جنب بعض على جنب التوقيع مالها. فخبروني انتو ذكرياتكم مع النجوم بغض النظر عن اللي يعني قلت لكم اياه الحين من رسائل, انه عطي نفسك كل النجوم اللي ما اخذتها من المدرسة او من العائلة من الاصدقاء من الحب. مريم تقول في اول ابتدائي حطيت لنفسي ثلاث نجوم باستمارة التقييم بعد ما سمعت القرآن, الأبلة شخبطت عليهم وقالت أنا بس أحط, تقول للحين حاقدة عليها الأبلة يا عمري والله يعني أحيانا هم ما يعرفوا أن هذه الأشياء, يعني إحنا كنا أطفال فيعني لازم نركز على أطفال الحين, يعني أحس أن لأي درجة ترى هذه التفاصيل والله ترى كانت تأثر فينا. يعني شوفوا الحين مريم ما أعرف كم عمرها الحين لكن لحد الآن مثلا يعني بعيد الشر حاقدة تقول على الأستاذة اللي شخبطت اللي مسحت النجوم وقالت لها أنا, يعني صح بغض النظر أن هي معاها حق هي الأستاذة وهي لازم تحط النجوم لكن بعد يعني كسر الخواطر ما أدري ما حبيت. أتفق بقوة, بناتي للحين أسوي معهم نظام النجوم. الله يا خولة الله يحفظهم يا رب يبلغش فيهم يا رب العالمين. يقول حد يحصل نجوم وحد يحصل ضرب بعصا الله يا الدنيا, العصا لمن عصا ولا شرايك؟ والنجمة للنجمة. بعد انت شوف على حسب اللي تبي. بشير معلش معوض خير ان شاء الله. زحمة على مخالفة وعلى معلش الله يكون بعونك. شكله يعني كذا بداية الاسبوع ما جاي عليك. شكلك انت مواصل ولا متابع مباريات ولا مدرش السالفة فمو مركز. ركزوا يا جماعة في الدرب. الله يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله. ناس الكتاب وحصلت ضرب. أفا لا هنا بعد انا مع سالفة الابلة اللي شخبطت على النجمة. لا ما حبيت. ليش بني آدم انت طفل بعد وناسي الكتاب من كثر ما كنت قاعد تذاكر يعني في الكتاب ونسيت تحطه بالشنطة. المفروض يعني بعد يحطون للبني آدم عذر. معلش تكبر وتنسى. هذه كانت جملة الأهالي. تكبر وتنسى تكبر وتنسى. كاهم أشوفهم يحللهم للحين ما نسوا يتذكرون وبعد كذا حقدوا وغل. والله أحيانا أخاف عليهم يعني أقول سبحان الله حد لا سمح الله يعني خاصة يعني إحنا أطفال غير كسرت قلبنا وبعدين اللي كبر وكبر معاه الموضوع يعني ما قدر إنه ينسى الموقف من باله يعني تعتبر كأنها من صدمات الطفولة اللي يقولون عنها. فيتم حاقد على هذا المدرس أو على هذا المدرسة. يا رب يعني بسم الله علينا يعني وحد كذا يكون حاقد عليك لين اليوم ويدعي عليك لين اليوم. أعوذ بالله. الله لا يبلان. صباح الخير وذكريات الهروب من المدرسة. يا ريت الزمان يعود. نرجع لكم بعد الفاصل مع ذكرياتكم مع النجوم تحديدا. قلنا النجوم اللي كنت أخذها بالمدرسة.
1: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: صيف أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون. في لحظاتكم المعتادة قهوتكم ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها. هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه. نستبق المستقبل.
6: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها. تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
3: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
2: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.

0: الطقس مستمعين اليوم سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

ويا صباح الخير صباحكم عماني. نروح المرة مع مشاركاتكم بعد معانا نشوف ايش قلتوا ايش ما قلتوا. تمام، تحية طبعا لكل اللي انضموا لنا بهاللحظات، نتمنى لكم دايما صباحات سعيدة كذا برفقتنا مستمعينا الأحبة. تحية لمنال العامرية. منال تقول الله يوفى ذكرتينا بذكريات حلوة، بصراحة كانت أحلى شيء، وبالنسبة لي الكلمات التشجيعية كانت أفضل بكثير عن النجوم، وكنت أتعب حتى في تزيين الدفتر وترتيبه عشان بس يكتبوا لي التشجيع الحلو، وعلى فكرة لين الحين محتفظة بالدفاتر. حقيقي ذكريات والله يا منال، يعني ذكريات الدفاتر اللي فعلا يعني كنا نتعب عشان نزينها. تعرفون يعني في حتى اتذكر يعني علبة ألوان معينة، يعني كذا ماركة معينة على أيامنا، كانت هذيك الألوان يعني أدور عليها لين اليوم ما في، مو موجودة، ما أعرف وين انقرضت الشركة هذيك، خلاص ما عاد موجودة، شو السالفة ما أعرف. بس كذا علبة في منها كذا شوية صغيرة وفي منها الوسط، وعاد اللي يعني هاي هاي كانوا يجيبون هذه كل كبيرة. والله أيام ذكريات هاي. بالنسبة للألوان المائية كانت في بعد ألوان خشبية أتذكر، بس كذا يعني الماركة ما أعرف، يعني الحين على كثر ما مثلا ألف على أسواق على محلات على مكتبات وكذا ما أحصلها، ولا هم يمكن غيروا شكلهم ما أعرف. أتذكر كذا كان عليها رسمة حرمة كانها تشبه ما أدري يعني نفس فكرة الموناليزا، ما أعرف إذا تعرفوها ولا لا العلبة اللي أنا أقصدها. عموما قلنا أعطي نفسك كل النجوم يا عزيز المستمع اللي ما أخذتها من المدرسة من العائلة من الحب ومن الأصدقاء. أعطي نفسك نجمة عن كل مرة حاولت ولم يرى أحد محاولتك. أعطي نفسك السلام اللي ما لقيته في الأماكن اللي حاربت عشان تبقى فيها. أعطي نفسك التصفيق اللي تأخر كثير. أعطي نفسك الكلام الطيب اللي كنت تتمنى أنك تسمعه. أعطي نفسك قيمة لا تعتمد على رأي

في أيامنا، أنا أتكلم عن أيام الثمانينات، كانت تفرق كثير وهي واحدة من أسباب نجاحنا اليوم. تحية، هذه الرسالة كذا الحلوة وصلتنا من غير اسم. أم أحمد، يسعد لي صباحك يا أم أحمد. راسلت لي فيسات كذا تضحك ورفع ايدها تقول انا من الناس اللي كنت احط حال نفسي نجوم في الدفتر. عادي، قلنا واجدين يمكن سويناها يا ام احمد. امور طيبه، خلاص ايام وعدت وراحت، الله يسامحنا عليها. براءه الطفوله وكذا، تعرفين يعني. تحية بعد معانا لطلال، يسعد لنا صباحك يا طلال، مرحبا وسهلا. يقول هذا الأمور عندكم أنتوا في مدارس البنات، احنا ما نشوف حد حط لنا نجمة في الدفاتر. معقولة يعني؟ بعد ما أدري، أحس إنه بنات شباب يحطون حق الكل كانوا نجوم، ولا زعلانين عليكم؟ فإذا ما حطوا لك نجمة، عشان كذا احنا قلنا اليوم اعطي نفسك كل النجوم اللي كنت تستحقها. عاد انت قيسها على نفسك، تحس كنت مستحقها النجمة ولا لا؟ فإذا كنت تستحقها اعطي نفسك النجمة الحين.

0: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها، حياكم بين أهلكم.
5: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم

ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

إذن الطرقات وحالة الطرقات مستمعينا في صباح بداية الأسبوع اليوم, ونقول طبعا اليوم شهدنا ازدحام يعني كان كثيف جدا جدا من أول الصباح يوم الأحد, تدفق مروري كثيف كان, وأيضا قلنا كان في حادث في طريق مسقط السريع قبل لفت الداخلية الرسيل, وتم التعامل مع الحادث. فالآن في هذا الأثناء راح تصادف الازدحام مستمعين اللي سالكي طريق مسقط السريع من المعبيلة المخرج الأول بالاتجاه إلى الخوض, في هذه المنطقة الزحمة. من بعدها راح تصادف الازدحام بعد مخرج الموالح والرسيل تحديدا, هنا راح تكون الزحمة موقع الزحمة الثانية. أيضا في هذا الوقت راح نصادف الازدحام بالنسبة للشارع العام وطريق السلطان قابوس, راح تصادف الازدحام الحيل الشمالية بالاتجاه لمسقط سنتر. أيضا بعدها رح نصادف الزحمة في شارع المعارض مقابل المطار شارع العام, وإحنا متجهين للعذيب أيضا مقابل الجامع الأكبر, هذه المنطقة رح تصادفوا الزحام ويعني الحركة كثيفة هنا. المتجهين إلى دوار الموج عبر شارع المازون رح تصادفوا أيضا ازدحام.

0: تسع و 18 دقيقة باستديو هلاف
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

إذن المشوار مكملين معاكم مستمعين من صباحكم عماني، وصباح الورد لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح الورد لأولئك الذين لا ينشرون إلا ربيعا، دمتم لأحبابكم وردا يفوح عطرا. شكرا على هذه التصبيحة. صباح الخير، صباح الإنجازات. عمان تمضي في ثبات الإنجازات والمشاريع التنموية، تعانق العالمية نهضة عمان مزدهرة. اللهم احفظ عمان وجلالة السلطان، واحفظ الشعب العماني يا رب العالمين، اللهم أمين. العاصمة يسعد لنا صباحك، وتبقى رسائل الصباح لها عبير الورد لأنها لامست أرواحا بلطف الكلام وتترك فينا أثرا جميلا لا ينسى. صباحكم ورد، يسعد لنا صباح الحديدية. يقول لا تعود الناس على حلو الكلام دائما، لأنك حين تجبرك ظروفك على الصمت سيظنون أنك لم تعد تحبهم حقيقة يجب إدراكها. فعلا متعودين كل يوم يسمعون منك كلام حلو، فجأة انت بتصمت، الصمت هذا وراه شيء ما جاي من فراغ، عاد اول شيء بيهلكونك فيه ايش فيك ايش صار. طيب انا ابي اخذ فترة يعني صمت وهدوء، ما في شيء، بس كذا احبني اتم شوية ساكت خلاص، لكن ما شيء ما حد يستوعب الموضوع الا فيك شيء. الصباح رسالة هدوء يبعثها الله للقلوب، فلتكن ساعاتكم عامرة بالرضا والطمأنينة، ولتشرق أرواحكم بالأمل مهما ازدحمت الأيام. صباح الخير والسعادة للجميع مع بداية هذا الأسبوع، يسعد لنا صباح المرسل. ناصر الزيادي، أيضا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام، يسعد

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: إذن من صباحكم عماني عبر هلا اف ام مستمعينا، معاكم متواصلين ومكملين في مشوارنا اكيد لليوم، واحنا اليوم السابع من يونيو، وفي شهر يونيو هو شهر الناجين والمتعافين من السرطان، وايضا اول احد من كل يونيو هو اليوم العالمي للمتعافين من السرطان، واحنا راح نسلط الضوء اليوم اكثر على الرحلة هذه، ونتعرف ايضا على دور المجتمع والجانب الانساني في مساندة المرضى والناجين واسرهم. يسعدنا على الهواء يكون معانا الفاضل الاستاذ سامح الدهشان، المستشار الاعلامي بالجمعية العمانية للسرطان، وايضا متعافي وما زال أيضا في رحلة العلاج من السرطان. احنا نرحب فيك معانا أستاذ سامح في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني، صباح الخير، صباح السعادة، تحياتي ليكي والجمهور هلا اف ام، والحمد لله على السلامة أستاذ وفاء.
0: الحمد لله على سلامتك أنت أيضا وعلى كل اللي يسمعنا. أستاذ سامح، احنا قلنا اليوم اذا هو اليوم العالمي للمتعافين، ايضا الشهر هذا هو شهر المتعافين والناجين من السرطان، فرح اكيد يعني خلال هذه المناسبة احنا رح نسلط الضوء على قصص كثيرة، وواحد من هذه الامثلة انت حضرتك استاذ سامح، يعني مثال القوة والارادة والامل ايضا نقول، وانت تكلمنا اكيد اليوم لاي مدى يكون مشاركة المتعافين قصصهم وتجاربهم مع المرضى الآخرين أيضا واللي ما زالوا في رحلة العلاج مهم.
1: أنا في البداية أحب أقول يعني لعمان وللحكومة الرشيدة إن ما تقوم به من جهد في علاج هذه الفئة وفي دعم هذه الفئة، فئة مرضى السرطان، إن هذه الجهود جهود عالمية يشار إليها بالبنان. المتعافي أو الناجي من السرطان لم يمر بمشوار ألم عادي، لم يواجه مرضا عاديا، كانت مشكلته ليست في الألم، هو مش بيواجه مثلا دور برد فالألم بزيادة، مش بيواجه شيء معين فالألم بزيادة أو المعاناة بزيادة، لكن مشكلة هذا المرض فيما يعيش وحوله من خذلان. كم سمعنا من قصص حول امرأة أصيبت بالسرطان وللأسف ساقها القدر أن تفقد شيء عزيز وغالي من جسمها جراء هذا المرض، فيقوم مثلا الزوج تفقد حياتها الأسرية بسبب نظرة غير واعية، ده بالنسبة للمرأة، ونفس الوضع بالنسبة للرجل. نجد أيضا أن الرجل قد يفقد أو تطول معاناته مع المرض أو تقل موارده أو تقل صحته فيفقد أسرته أو يفقد زوجته أو يفقد من حوله. هذا النوع من الفقد أو من الخذلان مش موجود في أي مرض تاني، فمعاناة مريض السرطان حتى يصل إلى نقطة التعافي، هو لا يواجه ألما عاديا، هو لا يواجه ظروف عادية، فبالتالي أصبحت قصته مسار للإلهام من خلال النسيج الاجتماعي المحيط، أصبحت قصته شيء يستطيع أن يغير، شيء تحب الناس أنها تسمع، تحب قصص التحدي وقصص النجاح وإزاي عدى، إزاي كانت بتاخد الزوجة كانت بتاخد جرعة الكيماوي وتذهب إلى العمل، إزاي الراجل كان بيخلص جرعة الكيماوي ويذهب إلى العمل، ازاي كان في كل هذه الاعباء وفي هذه المسؤوليات جرعات كيماوي وتعب، وتلاقيه بيحضر ماجستير او تلاقيها هي بتحضر ماجستير، ومع مشوار التعافي بعد 3-4 سنين تلاقيها واخدة شهادة او هو واخد شهادة. هذا التحدي وهذه النماذج الملهمة اللي بنشوفها على ارض الواقع هي فعلا تستحق ان نشد على ايديها ونستمع اليها.
0: نعم، يعني احنا أستاذ سامح لما نقول متعافي من السرطان يعني يظن البعض ان القصة انتهت، لكن ايش اللي الناس ما تشوفه من تحديات ممكن يمر فيها المريض حتى انه يعني يصل فعلا لمرحلة التعافي؟
1: الناس الناس ما يعني يعني يعني مقدار معاناة مريض السرطان شيء مش مرئي. يعني الناس بتشوف الشعر بيقع، بتشوف التغيرات اللي في الوجه، في الصحة، في الحالة المزاجية، التغيرات النفسية. الناس بتشوف الأشياء الظاهرة، أما الأشياء الخفية اللي جوه، مقاومة مريض السرطان جواه، قصة الإلهام التي يأخذها الناجي بعد أن ينجو من مرض السرطان ويقرع هذا الجرس في تقليد زي ما بنشوف كده في المستشفيات، خلص مرحلته وطالع. وبعدين في أنواع منهم، والحمد لله منهم أنا، يعني في أنواع من الناجين من مرضى السرطان بيخرج من نوع من أنواع السرطان ويقع في دائرة من نوع آخر. وكانت المرأة الأشد إلهاما والأكثر إلهاما لنا كلنا كمرضى سرطان هي المكرمة يؤثر الرواحية، مؤسسة الجمعية العمانية للسرطان، واللي يعني نقول دخلت في تحدي مع هذا المرض 4 مرات.
0: نعم.
1: 4 مرات متتالية. فلك أن تتخيلي أنه مريض سرطان يطلع بالتشافي. يعني أنا تقريبا كده فرحت زي أسبوعين، فجاني المرض في 2022 و2023 قالوا لا خلاص ما بقاش في حاجة في جسمك، انت تيجي كل 6 شهور تفحص وتمام. فرحت أسبوعين بالضبط، بعدين لا تعالى في فحص احنا عايزين نعمله، واكتشفت انه عندي في الكبد، هجم الكبد ولازلت اتعالج منه. فهنا هو التحدي.
0: ألف سلامة يا رب عليك، الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ سامح،
1: الله يحفظك. فهنا هو ما يخلق التحدي للشخص، ما يخلق التحدي للشخص. وهنا الشخص ما بياخدش تجربته لنفسه، ما بيختزلش هذه التجربة لنفسه، يستفيد فيها كل اللي حواليه. ولو كان عنده مقدرة أو منبر أو منصة أنه ينقل هذه التجربة للناس والغير يستفيدوا منها، بتكون شيء توعوي جميل. يعني
0: نعم، يعني يظل المتعافي في خوف، يعني حتى بعد التعافي من مثلا عودة المرض، أو نفس ما ذكرت أنه ممكن يظهر في يعني في مكان آخر، فهذا الأمر يعني رح يأثر عليه وعلى أيضا يعني حياته وعلى جودة الحياة، خلينا نقول بالعلاقات، سواء إيش مكان في بيته أو في بيئة عمله.
1: هو مش يعني ما فيش يعني تطير او توقع او حاجة طبية بتقول ان اللي بيخرج بيرجع مرة تانية، لكن هي كل واحد وله ظروفه الشخصية او ظروفه الصحية او وضعه الصحي. لكن مجرد ما بيخرج

0: وطأة الضغط، الضغوط النفسية فيها والضغوط الصحية أقل، الفرحة والانطلاق والإلهام ومساعدة المجتمع ومساعدة الغير أعلى وأكبر.
1: نعم. طيب من خلال يعني احتكاككم بالمرضى والناجين أيضا أستاذ سامح، إيش أكثر شيء يحتاج فعلا مريض السرطان من المجتمع وأيضا من المقربين منه خلال رحلة العلاج؟
0: مريض السرطان، وأتكلم بشكل شخصي، مريض السرطان لا يحتاج أبدا أبدا إلى الإحساس بنظرة الشفقة والرحمة. هذه النظرة هي نظرة قاتلة، لا يحبها أي مريض، وخاصة على الأخص مريض السرطان، برغم من كم الألم الذي يعانيه واللي هو موجود فيه، هو ما يحبش أن حد ينظر له هذه النظرة، يعني نظرة الشفقة أو نظرة الرحمة. وفي نفس الوقت لا يحب ان او لا يجب ان اللي حواليه يعملوه على انه شخص سليم. لا، ان شاء الله دي حاجه بسيطه، ان شاء الله هتعدي حاجه لا هي مش حاجه بسيطه. فدي الاشياء التي قد لا يحبها مريض السرطان. وطبعا الشيء الاكبر، ربنا يبعد عنا وعنكم شر الخذلان، الشيء المخيف داخل هذا المرض، وهو شيء متوقع في الحياه بشكل عام، مش لمريض السرطان فقط، هو الخذلان من اللي حواليه.
1: فعلا فعلا، يعني هي يعني خاصة على مستوى يعني العلاقات الإنسانية، خلينا نقول إيش مكانه وإيش مكان شريك حياة، إيش مكانه وأصدقاء، إيش مكانه ويعني أهل، أكيد إن الواحد ينخذل منهم.
0: بالضبط،
1: صعبة جدا. طيب يعني إحنا نقول إنك في كثير من الناجين أيضا يعني يقولوا إنه تجربة السرطان غيرت نظرتهم للحياة بالكامل. يعني أبرز التحولات الإنسانية اللي ممكن نلاحظها لدى المتعافين إيش تكون؟
0: هو عادة مريض السرطان يعني قبل السرطان دنيا، وما بعد السرطان دنيا تانية خالص. يرى الأمور بمناظير مختلفة، يعيد تقييم واختبار قيم كبيرة جدا من خلال المواقف اللي حصلت، بيشاهد الناس، بيشوف الناس بشكل آخر. هو نفسيا بيكون مترفع وزاهد عن حاجة كتير قوي، ما بيهتمش بقى مين مر مين عبر مين خذل، ما بيهتمش برغم المعاناة النفسية، لكن لا يهتم. أحكامه على الأشياء حواليه وعلى الأشخاص حواليه بتكون أكثر عمقا وأكثر حكمة. احتياجاته ما بيفرضهاش على حد. قدراته على انه هو يبادر ويلهم ويساعد، لك ان تتخيلي انه ممكن حد مريض او حد متعافي يذهب الى مريض سرطان عشان ياخد بايديه ويقول له كلمتين ويحاول يساعده، ودي طبعا قدرات خاصة مش عند كل الناس، يعني مش كل الناس تقدر تعمل كده. لكن كتير قوي من الملهمين من المتعافين من مرضى السرطان أصبح لديهم كتب، وأصبح لديهم برامج تلفزيونية، وأصبحوا مشاهير، وأصبحوا زي ما بيقولوا البوزيتيف توكرز أو المتحدثين الإيجابيين. يعني فبتلاقي أنه مريض السرطان عندما ينتقل إلى مرحلة التعافي يكون لديه رصيد كبير قوي من الشغف والإلهام، يحب أن ينقل هذه التجربة للي حواليه.
1: جميل جدا. احنا يعني بما نقلنا اليوم هو اليوم العالمي للمتعافين من السرطان للناجين، هذا اليوم ايش يمثل وايضا لأسرهم، والرسالة ايضا اللي يحملها نقول للمجتمع؟
0: في الحقيقة انا هذه الرسالة احب اقولها من بيتي، من الجمعية، يعني أنقل هذه الرسالة من خلال الجمعية العمانية للسرطان. الجمعية العمانية للسرطان لديها جروب، هو جروب الناجين أو جروب المتعافين، والجروب ده زي ما بيقولوا كده شعلة من النشاط الإيجابي، يحظى بكتير من الدعم وكتير من التثقيف والتوعية.

0: ساهم أيضا في كتير من التوعية. التوعية هي جزء كبير، جزء كبير من التشافي، جزء كبير. الدولة يعني يهم الدولة جدا ان هي تكتشف المرض في ستيج 1 افضل من ان هي تكتشفه في ستيج 4. يهم الدولة جدا ان هي، لان هنا هتبقى بتصرف مصاريف معينة وهنا هتصرف مصاريف معينة، وطبعا مصاريف الصرف على علاج الكانسر غالي جدا جدا جدا جدا. فبالتالي اقول ان المتعافي له نظرة إيجابية، يحب ينقلها لغيره ويحب أن يشارك مجتمعه ويحب أن يضع يده في يد هذا النسيج اللي لم يتركه لحظة. يعني
1: احنا يعني استاذ سامح بمنا الوقت وكذا على يعني نهاية لقائنا وبرنامجنا، ايضا احب اسألك ايضا يعني سؤال ونسمع منك ايضا، لو كان في هذا الوقت يسمعنا يعني مريض سرطان يستمع الينا حاليا، وهذا الشخص خلينا نقول شخص بالمرض يعني قريب، فإيش الرسالة اللي تحب أنت توجه لي إياها؟
0: أنا أحب أقول بما أني مريت بهذه المرحلة، من أعظم وأحلى وأقوى والحاجات الداعمة جدا جملة سمعتها أقولها لمريض السرطان، أقول له أنت مش لوحدك. عمان قالت لي الكلمة دي لما اتصبت هنا في عمان، الجمعية العمانية للسرطان قالتها لي، وزارة الصحة قالتها لي، اللي حواليا قالوها لي، دكتور وحيد الخروسي المكرمة يؤثر الرواحي، حتى لو ما تقلتش بالبق بتتقلب التصرفات، يعني حتى لما تنطق باللسان بتتقلب التصرفات. وهذا أهم شيء يحبه فعلا مريض السرطان، أنت مش لوحدك، إحنا جنبك، إحنا معاك. الدواء سهل، العلاج سهل، التوعية موجودة، ناس كتير عبروا، أعبر مع اللي عبروا، بإرادتك، بسعيك، مش نهاية العالم إنك قصدت. ما تسمعش كلام حد في موضوع الحياة والموت، لأن الهاجس الأول لمريض السرطان أو لأي مريض بمرض كبير أو بمرض غامض هو الموت. ما تسمعش لحد، الأعمار دايما بيد الله سبحانه وتعالى، أعمل اللي عليك وكون راضي أيا ما كان المسار اللي هتاخده، أنت مش لوحدك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية على رسالتك أيضا أستاذ سامح، إحنا نتمنى لك أيضا الشفاء أنت وكل من يسمعنا، وسعيدين أنك أنت عطيتنا من وقتك اليوم ويعني حديثنا عن اليوم العالمي للمتعافين من السرطان، اليوم الأحد الأول من يونيو، أول أحد في شهر يونيو أيضا خلال هذا الشهر، وأكيد راح تكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى خلال يونيو بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: أنا من خلال برنامجك صباحكم عماني يعني أدعو كل المنصات الإعلامية خلال هذا الشهر أن هي تتعرف على تجارب الناجين، تسمعهم، تشوفهم، تشوف تجاربهم، تدعوهم لجلسات توعوية وجلسات ثقافية يتكلموا فيها وينقلوا تجاربهم. وأنتم من أوائل الناس اللي بدرتم، أشكركم يا أستاذ وفاء، ودايما إن شاء الله صباحكم عماني.
1: واجبنا أستاذ سامح الدهشان المستشار الإعلامي بالجمعية العمانية للسرطان، متعافي وأيضا ما زال في رحلة العلاج، كل الشفاء نتمنى لك إياه، وشكرا على وقتك أستاذ سامح، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي، شكرا جزيلا، تحياتي لكم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
5: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
6: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
5: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

تعرضوا لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: تغذية سليمة. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات يعزز صحة العيون.

0: البريكية
1: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا هلا وحلقة خاصة واستثنائية نحتفي بإنجاز عماني دولي كبير جدا. وعندما نتحدث عن صناعة المعارض والمؤتمرات فإننا نتحدث عن صناعة تساهم في تحريك الاقتصادات، جلب الاستثمارات وبناء الشراكات بين الدول والمؤسسات حول العالم. واليوم في هذه الحلقة استثنائية والخاصة جدا نفخر بأن يكون اسم وشخصية عمانية أصبح في قلب هذه الصناعة العالمية. بعد انتخابه كرئيس للاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI للدورة 2027-2028 في إنجاز يعكس المكان التي وصلت إليها الكفاءات العمانية والحضور المتنامي لسلطنة عمان على الساحة الدولية. وعندما نتحدث عن صناعة المعارض وهذا القطاع المتنامي والكبير والنشط جدا في سلطنة عمان، بكل تأكيد يعني أذهاننا تروح لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتأكيد أيضا مع المهندس سعيد بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والرئيس القادم للاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI. بش مهندس أهلا وسهلا فيك ونبارك لك هذا الإنجاز اللي كل عماني يفخر به.
1: الله يبارك فيكم جميعا. هذا الإنجاز هو إنجاز عماني عربي بحت، سنين من في المنظمة العالمية ها، والحمد لله تحقق هذا الحلم. هذا باب ينفتح لكثير من الأفراد في العالم العربي، ولنا نحن كعمانيين لنا الحق نفتخر فيه جميعا لأنه منصة مثل منصة الاتحاد العالمي للمعارض بتعطينا بوابة كبيرة لاستقبال فعاليات عالمية وأحداث عالمية في المستقبل وتسليط الضوء على كل الإنجازات في هذا البلد العظيم.
0: نعم، بالنسبة لك أنت يعني ماذا يعني لك هذا الاختيار العالمي الجديد في مسيرتك أكيد المهنية؟
1: طبعا هذا هو تكليف قبل ما هو تشريف. صراحة عمل كرئيس للمنظمة يتطلب مجهود أكبر ويتطلب سعي أكبر بكثير من الأول، لكن التحدي جميل. أنا أقول وجودي في هذه المنصة العالمية كرئيس حافز حتى نعطي أكثر، حتى نقدم خدماتنا وخبراتنا وتجاربنا الشخصية والمحلية للعالم سواء العالم العربي أو العالم بشكل عام.
0: نعم.
1: أفتخر بهذا الإنجاز كعماني، أفتخر فيه كعربي، أفتخر فيه كشخص محب للفعاليات، كشخص محب لصناعة الأحداث، شخص محب ومؤمن أن صناعة الأحداث هي العجلة الاقتصادية الرئيسية في تنمية الاقتصادات، جذب الاستثمارات، فتح الآفاق العالمية ونشر القصة الحقيقية والقصة الجميلة لسلطنة عمان.
0: ونحن كذلك نفخر ككونك شخصية عمانية تمثل سلطنة عمان في رأس الهرم العالمي في صناعة المؤتمرات والمعارض، هذا القطاع المتنامي والكبير والمتنوع ولها أكيد العوائد الكبيرة. يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، كيف جاء هذا الاختيار وش كثر هو مهم لسلطنة عمان وجود شخصية عمانية تترأس هذا الاتحاد العالمي؟
1: طبعا وجودنا نحن كسلطنة عمان ومركز عمان وتراث المعارض كعضو في هذا الاتحاد العالمي من سنين الحمد لله، والاتحاد العالمي دائما يبحث عن القصة، يبحث عن قصة النجاح، كيف أنه بعض الاقتصادات طورت في مجال سياحة الأعمال وسياحة المعارض.
0: نعم.
1: وقدرت تنشأ قطاع متكامل سواء عن طريق البنية التحتية، سواء عن طريق الجذب، سواء عن طريق الانتشار، سواء عن طريق التفاعل مع الجمهور. عمان، سلطنة عمان كانت قصة حقيقية في هذا النجاح.
0: نعم.
1: رغم كل التحديات السابقة سواء كان الجائحة أو التأثيرات الاقتصادية العالمية، لكن قدرنا نظهر بقصة سلطنة عمان على المحافل الدولية. شخصيا كان هذا النجاح بالنسبة لي لأنه حاولت أن أتفاعل معهم بشكل أكبر. نشرت القصة الحقيقية والقصة الجميلة لهذا النجاح في عمان على المستوى العالمي.
0: نعم.
1: وجودنا نحن كأعضاء في هذه المنظمة أيضا فتح لنا آفاق نشارك معهم في الآراء، نتناقش مع صناع القرار العالميين، نتناقش في محاور مختلفة مثل الاستدامة والابتكار وغيرها، ورأوا أنه نحن بالفعل عندنا هذا القدرة. من القصص بعض الأشياء اللي نحن عملناها من سنين الآن بعض المنظمات العالمية تعملها، مثل موضوع الاستدامة بالألواح الشمسية، مثل الاستدامة في موضوع الحفاظ على الأكل وأيضا الرقعة الخضراء حوالين المركز. الجميع يتغنى فيها اليوم، نحن تغنينا فيها أمس. الآن هي قصة نحن نفكر بالمرحلة اللي بعدها، المرحلة كيف ندخل التقنيات الحديثة.
0: نعم.
1: في هذا العمل. فلذلك كان عمل من شقين مهمين، القصة قصتنا نحن في المركز، وأيضا القصة الشخصية اللي من وراها سعيت أنه أبحث عنها واجتهد فيها وأوصلها إلى أصحاب القرار.
0: نعم أكيد، يعني لما نجي نتكلم عن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض قبل أكثر من 10 سنوات واليوم هو يعني قصة استثنائية ومختلفة، وأعتقد إحنا قبل أن نبدأ البرنامج كنا ندردش فيها. بس خلينا كذا نشارك المستمعين هذه القصة. يمكن أنا أذكر يعني هذا المركز تم افتتاحه من عام 2016 إذا ما خانتني الذاكرة.
1: صحيح.
0: كنا نجي بعض الفعاليات كانت نوعية، أذكر شيء كان للثلوج وثلج وعالم مختلف، يعني من البدايات كانت في أفكار ابتكارية، ولكن التحدي ما كنا نشوف حد في المركز.
1: صح.
0: وصلنا لمرحلة أن أنت طريق المركز ما تقدر تمره من كثر الزحمة. ودي أعيش معك هذا التفاصيل وأرجعك للوراء كم سنة توقعتنا يوصل هذا اليوم، يعني وأنت أعتقد الشغف والحماس حتى لما كنت أدردش معك في وقتها كان.
1: صحيح.
0: حاضر ومتفائل أيضا.
1: صح. أولا يعني رسالة شكر وتقدير لكل من حط فكرة إنشاء مركز عمان لتراث المعارض. أعتقد يمكن الناس اللي اشتغلوا على هذا الموضوع في السابق من 10-15 سنة كان عندهم حلم ورؤية إنه يروا مركز جاذب للفعاليات العالمية في عمان، للتنشيط الاقتصاد، لجذب السياحة. بس يمكن كان في تحدي يقول لك يعني كيف نقدر نبني مركز بهذا الضخامة، وهل نقدر نشغله بهذا الفعالية. طبعا هذه المسؤولية أنا حسيت فيها من أول يوم كنت فيه في المركز، رؤية أنه نحن عمان استثمرت ملايين الريالات في شيء مثل هذا المشروع. وهنا أيضا أشكر مجموعة عمران بالطبع وجهاز الاستثمار على ثقتهم في هذا المركز، وعلى دعمهم المستمر في إنشاء فعاليات وإيمانهم بقدرة هذا المركز على خلق عقل اقتصادية مهمة للبلد.
0: فعلا.
1: طبعا هذه كل تحديات أنا حسيت فيها من أول يوم. أنا شخص عمل في قطاعات مختلفة قبل هذا القطاع، وأعرف أهمية يعني إنه نبين للمجتمع إنه نحن بنعمل شيء. من أول يوم قلنا، أنا قلت الفريق كلهم، هذا المركز مش عبارة عن جدران، مش عبارة عن قاعات، مش عبارة عن قاعات معارض ولا ولا ولا مسرح ولا أي شيء، هذا عبارة عن أحاسيس. نحن نريد نوصل إحساس، نريد نوصل مسؤولية، نريد نوصل إنجاز، نريد نوصل قصص نجاح. لابد ننظر لهذا القاعات كخبرة، ننظر لها كوجود فعالية داخل مركزية فعاليتنا قبل ما تكون فعالية المنظم.
0: نعم.
1: وجود مؤتمر هو مؤتمرنا قبل مؤتمرهم، لذلك نجاحهم هو نجاحنا نحن.
0: نعم.
1: فكنت أقول لهم يعني أنه في أي يوم مش بعيد كثير بنملأ هذا المكان. فكان في نوع من التخوف، يعني أنه هل بالفعل هالريال اللي جاي من قطاع مختلف فاهم الموضوع؟ قلت لا، لأنه قطاع الفعاليات في العالم هو قطاع حيوي، قطاع من خلفه ممكن يصير الابتكار، يصير الأفكار، تصير الخطط.
0: يمكن إحنا في عمان ما كنا متعودين على هذا الجانب، يعني كان في مركز للمعارض متعودين لمعارض معينة.
1: صح.
0: سنوية ويغلق المركز.
1: صح.
0: اليوم هذا المركز ما صرنا نشوفه مغلق، يعني مستمر ما شاء الله. بس في هذاك الوقت وانت تشوف الهدوء يعم القاعات،
1: هدوء ما قبل العاصفة.
0: بس إيش كان يخطر في بالك، وهل زملائك وانت تكلمهم كانوا يؤمنوا بهذا الأمر وهم يشوفوا الهدوء والركود في هذا الموقع؟
1: نحن في مركز عمان لتراث المعارض كفريق مؤمنين أنه الفعاليات هي حياتنا يعني بجميع أنواعها. أكيد في لحظة من اللحظات مرت علينا جائحة مدة سنتين وكان المركز مغلق، كان عندنا إيمان قوي أنه بعد الجائحة بتكون هناك يعني عاصفة، عاصفة من الفعاليات. وبالفعل أول ما خلصت الجائحة الحمد لله قدرنا نخلق الفعاليات من أول وجديد. كنا نبني خطوة خطوة، نبني كل شيء على مهل، لكن بالمقابل بشكل كبير العمل الشامل لجميع أصحاب القرار اللي معنا، شركائنا سواء من القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة أو الموردين أو الشركات المنظمة، وجودهم معنا وتكاتفهم معنا كان له الدور والأثر الأهم في إنجاح هذا المركز. لأنه الجميع آمن أنه من خلال المعارض ومن خلال الفعاليات ومن خلال هذه المنصة ممكن نحن ننتشر أكبر وممكن نحن نستفيد أكثر. بطبع التحديات موجودة لأنه ما كل الناس تتقبل، ما كل الناس أيضا تتكيف، لكن إيماننا أنه نحن ممكن نخلق هذا الشيء كان جدا مهم، والتعاوننا مع بعض كان أيضا أهم وأهم. الآن نجد أنه المركز في فترات كنا نقول كيف ممكن نعبي 4000 موقف سيارة، كيف ممكن نعبي 22000 متر مربع من قاعات المعارض. الآن اليوم هذا من العام الماضي وهذا العام كثير من المنظمين يقول لي المركز ما يكفيني، أربع قاعات يعني أربع قاعات خمس قاعات الموجودة في المعرض ما تكفيني، أنا أريد مساحة أكبر، أعطيني مساحة أكثر، متى بتبنوا أكثر، متى بتبنوا مواقف سيارات. الناس تتواصل معي لما المواقف تكون زحمة، تتواصل معي تقول إن ما حصلنا موقف، أنا داخليا فرحان. أنا داخليا فرحان، أنا أقول يعني أوكي أنا وصلت لمرحلة أنه ممكن تكون المواقف مش كافية. هذا دليل أنه بالفعل نجحت الفعاليات، بدأت تجذب ناس أكثر. الآن علينا نحن كمركز كيف نكون منظمين أكثر، كيف نقدر أيضا نخدم بشكل أفضل، كيف نقدر نوفر لهم كل احتياجاتهم. كل ما صار قصة نجاح زاد سقف التوقعات، والآن علينا أنه نحن نقابل سقف التوقعات بإنجازات أكبر، ممكن حتى بتكبير المركز لو سنحت لنا الفرصة، أيضا توفير الخدمات المناسبة.
0: في نية
1: إن شاء الله. نحن في دراسة الآن، في دراسة حقيقية في هذا الموضوع، في رغبة حقيقية خاصة بعد النجاحات اللي شهدناها في قطاع الفعاليات الحية.
0: الحمد لله.
1: في رغبة حقيقية وفي دراسة الآن على الأرض الواقع. نتمنى إن شاء الله ترى النور، وإن شاء الله بإذن الله يعني في المراحل القادمة نقدر نعلن عنها إن شاء الله. لكن النجاح يدي خطوة خطوة، والتحديات وجدت حتى تخليك إنسان أقوى
0: فعلا.
1: ما مش أنت ضعف، مش أنت تضعف أو تكسر حلمك وتقول لا الحلم ما بيتحقق، لا، هي تنبني تحديات مش الخاطر يكون حلمك يكون أقوى وأثبت وأعلى إن شاء الله
0: بإذن الله. يعني على طاري المواقف، يمكن كنت أنا خبرك لما تقول حلو واحد أنه والله رايح مركز عمال المؤتمرات والمعارض، يقول لك حتى وين موقع هذا المركز اليوم، حتى الشارع طريق العرفان يعني ما تخيلنا في يوم ممكن يكون هذا الطريق مزدحم، منشآت فندقية، مؤسسات صارت تبني، وشركات صارت تحرص أن موقعها فعلا في مدينة العرفان في ظل الانتعاش الكبير بوجود هذا المركز. خليني أرجعك شوي وراء، يعني تعليق أو كلمة تذكرها واليوم تضحك لما تستذكرها، كون ممكن هذا المركز مثلا على سبيل المثال ما ممكن أنه ينجح أو يكون فعلا نشط.
1: شوفي كثير من مرات الناس ممكن تضع التحديات أمام الأفراد بشكل مستمر. أنا دائما أقول يعني هذول الناس وجدوا مشان خاطر ان ياكدوا الفكره، ياكدوا انه الوصول للقمه مش سهل.
0: نعم.
1: لكن انا دائما اجدهم هم الحافز، يعني انا ادور الناس اللي ممكن تقول لي هالكلام، اجدهم هم حافز انه نحن ننجح، لابد انه نسعى، لازم نغير المعادله. قبل رئاسه الاتحاد الان كنت انظر لرئاسه الاتحاد على انه شيء كبير، يعني اول مره حضرت المؤتمر كنت أشوف رئيس الاتحاد أنه شخص مستحيل حد يوصل له، هذا الإنسان المفروض عنده 40 سنة خبرة. هذا الإنسان المفروض أنجز مليون شيء في حياته. ما توقعت يوم الأيام ممكن أكون رئيس الاتحاد، ما توقعت. آخر سنين صرت أشوف أنه رئاس الاتحاد شيء مش صعب، ممكن الوصول له، ممكن لو حد يحققه، وحتى لما توصل له مش بس وصلت له خلاص، وصلت له وبعدين إيش الإنجاز، إيش الأثر اللي ممكن تتركه، إيش التغيير اللي ممكن تخلقه، كيف نقدر نحفز شبابنا وشاباتنا أن هم يكونوا في منصات عالمية، المسؤولية تصير أكبر. فلذلك يعني التحدي اللي احنا نشوفه زمان هو تحدي، في المستقبل يصير يعني تحدي حتى أكبر. لكن في المقابل الإنسان اللي يسعى وراء حلمه ويسعى وراء تحقيق الأهداف، ومهما كانت التحديات ومهما يقول الناس اللي حاولوا يكسروا من مقاديفك،
0: بس لا أكيد في كلمة بعدها يعني كلمات تتذكرها كانت والله زمان يعني من عطتك الدافع أنه فعلا تتنجز أكثر وتحقق اللي حققته.
1: كلمتين يعني كلمتين، واحدة منهم سهلة وثانية صعبة شوية. واحدة تقول كيف بتعبوا المركز؟ هذا كان سؤال ينطرح في البداية، كيف بتقدر تعبي هذا المكان؟ فكنت أقول دائما أنه لا ما صعب، بس هي يحتاج لها سنين شوية، يحتاج لها وقت شوية. والنقطة الثانية، هل هذا المكان يستاهل الاستثمار اللي فيه؟ وهذه هي الأصعب بالنسبة لي، لأنه هذا السؤال له عمق مختلف بالنسبة لي، لأنه أنا ما أحب أنه نصرف على شيء ما له معنى. أيضا ما أحب أنه نحط فلوسنا في شيء ما يكون في مردود. المركز مردوده مش في المركز نفسه، المردود المركز هو بالعقلة الاقتصادية واللي هو يساهم فيها. يمكن اليوم الناس تشوف فعالية في المركز، بس هل سألت نفسك كم شخص استفاد من هذا المعرض؟ كم شخص استفاد من هذا المؤتمر؟ كم سيارة أجرة تم استغلالها في هالوقت؟ كم فندق تم تشغيله؟ كم مطعم زاروا الناس وأكلوا فيه؟ كم هدية انشرت في عمان؟ كم ناس نقلوا معرفة عن قصص عن عمان ونقلوها للخارج؟
0: وشركات للطيران وحركة وشركات الطيران، خاصة أنه هذا المركز احتضن فعاليات أيضا دولية.
1: بالضبط، يعني أنه نحن بنتكلم عن مجموعة اقتصادية متكاملة هي المستفيدة من هذا المعارض وهي من المؤتمرات. في دول تقام اليوم اقتصاديا على اقتصاد سياحة الأعمال،
0: نعم،
1: بشكل متكامل يعتمد على سياحة الأعمال من الألف للياء، سواء بالطيران وكل المرفقات اللي أنا اللي ذكرتها. فلذلك يعني اليوم نحن ما نساهم بس في تنمية مركز عمان وتراث المعارض ماليا، نحن نساهم في تنمية الاقتصاد بشكل عام.
0: نعم.
1: جذب استثمار عالمي على مستوى العالم يحضروا هذه المؤتمرات والمعارض ويبنوا من خلالها فكرة عن سلطنة عمان، ويبنوا من خلالها فكرة عن استثمار في هذا البلد. فالحمد لله يعني فهي هذه الفكرة ما نتكلم عن كيف أنا أعبي المركز وهل المركز ممكن
0: يحقق أرباح
1: يحقق أرباح ولا لا. نحن نتكلم عن جسر من المعرفة، جسر من الاقتصاد، جسر من التنمية اللي المركز من خلاله يوصل العالم الخارجي بعالمنا نحن في عمان،
0: وينعش أيضا قطاعات مختلفة. ويمكن السؤال اللي يطرح نفسه بين دول العالم، اليوم رئيس الاتحاد شخصية عمانية، طب هاي لأول مرة تحصل على المستوى العالمي وفي هذا القطاع الهام اللي مثل ما تفضلت تعتمد عليها اقتصادات الدول، ليش سلطنة عمان؟ ويمكن هذا السؤال سمعته أيضا أثناء إعلان فوزك أكيد وانتخابك كرئيس لهذا الاتحاد.
1: أولا يعني نبدأ جدا مختصرة عن الاتحاد. الاتحاد هاي في أكثر من 1000 عضو من أكثر من 90 دولة. نحن بنتكلم عن اسم سلطنة عمان بينتشر على مستوى العالم.
0: نعم.
1: كرئيس الاتحاد لما يعني يذكر سعيد شنفري ويذكر مركز عمان وتوارث المعارض، تذكر سلطنة عمان كدولة من خلالها أتى الرئيس. وهذا جدا مهمة. قصة سلطنة عمان في القطاع، قطاع المعارض آخر 5 إلى 7 سنوات شهد نمو لا مثيل له. القطاع في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وفي آسيا تقريبا من أكثر القطاعات نموا على مستوى العالم. ولذلك الشرق الأوسط بالنمو اللي يشهده الآن خلى سلطنة عمان في الواجهة، أنه قدرنا ننشأ قصة وقدرنا ننشأ قطاع ما كان موجود، كان موجود بشكل بسيط وانتشر بشكل كبير. نمو القطاع في في في في الوطن العربي أكثر من 5% تقريبا نمو على مستوى العالم. في قطاعات أخرى مثل أوروبا وأمريكا ممكن يوصل 2% ويكاد يكون بلا نمو من سنة لأخرى. فلذلك عمان كانت قصة وكانت قصة نجاح، وسعيد شنفري كان هو ممثل مركز عمان لتراث المعارض، وهو مع فريقه في مركز عمان لتراث المعارض وشركائهم سواء من جميع القطاعات هم اللي ساهموا بالفعل، هم الأبطال الحقيقيين في نجاح هذه القصة.
0: نعم.
1: ولذلك نحن توجنا اليوم بهذا المكان، وكان سهل بالنسبة لهم كلهم أنهم ما كان في صعوبة أن حد يعترض على هذا الاسم. ما كان في صعوبة أبدا، بالفعل بالعكس كان في مباركة من جميع الأعضاء
0: بالإجماع
1: وكان في مباركة من جميع الأعضاء، وكان في الجميع كان يعني يصافح يدي يقول لي أحسن الاختيار، عمان تستاهل وأنت تستاهل. وهذا بناء المنظمة والاتحاد العالمي وصل مرحلة بتفهمه أنه دول مثل دول ناشئة في هذا القطاع تقدر أيضا تكون في الصدارة.
0: أصبحت مدرسة اليوم يتعلموا منها بالضبط. دول العالم في قطاع المؤتمرات والمعارض والتجارب الناجحة اللي قمت فيها خلال سنوات ربما قليلة. وأنا عجبني أيضا لما ذكرت لي أنه الأشياء اللي كنت تسووها أمس بعض الدول اليوم بدأت تشتغل صحيح. عليها. إيش أبرز مكان يلفت نظرهم في تجربة سلطنة عمان في قطاع المعارض؟
1: طبعا احنا ركزنا على محاور مهمة في القطاع، هي ثلاث محاور رئيسية من أوائل الخطط الاستراتيجية اللي وضعناها. أولا تنمية الموارد البشرية، كيف نحن نقدر نخلق جيل قادم قادر على تنظيم معارض استثنائية بتجربة استثنائية من كوادر محلية. هذا كان واحد من أهم المحاور. الآن مركز عمان للمؤتمرات المعارض تقريبا يكاد يكون 92-93% كنا نحن شباب وشابات عمانيين، ما عندنا الخبرة السابقة في من دول أخرى، لكن عندنا الشغف وعندنا الرغبة أنه نحن نحقق شيء على مستوى عالمي. النقطة الثانية هي الابتكار وتقنية المعلومات، كيف نحن سخرنا تقنية المعلومات والابتكار حتى نخلي الفعاليات ذات جودة عالية، كيف أنه نحن نوصلها إلى مرحلة المنظمين والزوار يقدروا يستفيدوا من التقنيات هذه في خلق تجربة مثالية لمعارضهم. هذه كان جدا مهمة بالنسبة لنا. والنقطة الثالثة وهي الأهم هي الاستدامة، الاستدامة الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الموروث اللي نحن موجود معنا، كيف نترك المكان اللي احنا فيه أفضل من ما كان عليه. وهذا كان جدا مهم، لأنه الفكرة هذه كانت الناس تقول طيب ليش نحن ما شاء الله يعني دولة عندنا مساحات وعن، أنا أقول حتى لو مساحة متر في متر إذا أنت ما تقدر تعطيه المساحة هذه وترجع له فائدة، حتى لو فائدة بيئية، فائدة معنوية، فائدة كقيمة مضافة، لذا فأنت مساهم في هذا المجتمع. تجاربنا في خلق الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية، مشروع الألواح الشمسية اللي قمنا فيه ويخلق أكثر من 4.7 ميجا واط من الكهرباء طاقة نظيفة، كانت من التجارب اللي دول الثانية كنا أسرع منهم فيها. عملنا مشروع الغذاء والمحافظة على يعني ما بقي من الغذاء حتى يوزع بشكل نظيف إلى ذي احتياجات خاصة، وحتى إلى إلى إلى عن طريق الفنادق اللي معنا قدرنا نوفر أطنان من الأكل اللي ما تم استخدامها وتم توزيعها بشكل مناسب. هذه المشاريع كنت أسمعها، نحن عملناها يمكن من سنتين 3 سنوات، اليوم أسمعها في مؤتمرات الآن الناس تقوم وتقول قصتها والكل يصفق له، أقول لهم يا جماعة ترى احنا عملناها من 3 سنوات
0: خلصين من الموضوع،
1: خلصين منه، نحن نفكر كيف نستخدم تقنية الاي اي في تطوير المركز بشكل أكبر. فهذه قصص نجاح بالفعل ركزنا عليها نحن في المركز من البداية كخطة، انه كيف نحن نتميز، ايش نقاط القوة اللي نحن ممكن نركز عليها، ولما ننافس مراكز عالمية ولما ننافس كوجهات عالمية ننافسهم بهذه الخطط الثلاث. بالطبع يعني وهذا يعني لا ما نختلف فيه، الموروث العماني الأصيل، موقع عمان الاستراتيجي، علاقتنا الدولية مع العالم، عمان كوجهة سياحية بحتة سواء من تضاريسها وطبيعتها، كل هذه العوامل كانت جذابة لجميع أنحاء العالم. ولما نتكلم عن سلطنة عمان الناس كلها تتذكر شواطئ الخلابة، الجبال الخضراء فعلا. فكان سهل بالنسبة لنا نحن نذكر هذه القصص وكيف نجذب الناس لعمان. قصتنا كانت واضحة بس كنا نحب محتاجين منصة أكبر بس
0: أنه تبرز بشكل أوسع وأكبر ويستفيدوا منها أيضا الدول، مثل ما بعض القطاعات احنا نقول احنا نستفيد من تجارب دول منها، ولكن اليوم يعني في قطاع المؤتمرات لا، احنا ما نستفيد من دول، دول تستفيد منا، كنا يعني كنا سباقين في قطاعات ومجالات مختلفة لتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض. هذا المنصب العالمي الكبير كيف سلطنة عمان راح تستفيد منه؟
1: طبعا الآن يعني يذكر سلطنة عمان على جميع المنصات في الدولية. هذا الاتحاد وهذا جزء مهم جدا، معناته أنه الناس بتكتشف سلطنة عمان بشكل أكبر، بتعرف عنها بشكل أكبر
0: وبتبحث عنها بشكل أكبر.
1: بمجرد أنه صار التتويج لهذا المنصب على طول بدأت الرسائل تجين من كل أنحاء العالم. الناس تبارك الخبر. بالطبع اليوم قد يشوفوا عمان سلطنة عمان كوجهة سياحية أو كوجهة لسياحة العمال، الآن الناس تنظر لها كوجهة أيضا للاستثمار. ليش سلطنة عمان؟ الناس حتى تسأل غيرها تقول ليش اختاروا سلطنة عمان، ليش اختاروا سعيد، ليش اختاروا هذا البلد؟ الآن بيبحثوا عنه أكثر. بحثهم عن سلطنة عمان مش كافي بالنسبة لي أنا أيضا كجزء من هذا الاتحاد. بحثهم عن المنطقة مهم جدا، المنطقة العربية، منطقة الخليج، لأنه نحن جزء من منظومة متكاملة.
0: صحيح.
1: زملائي في هذا القطاع سواء كان على مستوى الوطن العربي أو مستوى العالم يشاركوني نفس الأحلام، يشاركون نفس الرغبات، حابين القطاع هذا ينتشر، يعني نفس النقاط اللي ذكرتها من ناحية العقل الاقتصادي والاستثمار وغيره يذكروا نفس الشيء. فلذلك نحن من خلال هذا المنصة ومن خلال هذا الاتحاد ومن خلال هذول الأفراد نسوق لهذه الوجهات. وسلطنة عمان يعني وجهة يعني لا غنى عنها، يعني لا غنى، يعني التعريف فيها بسيط، يعني والناس لما تبحث عنها تجد كل ما يسرهم يعني فيها.
0: فعلا، ولكن أحيانا فعلا بعض الناس ما تعرف كثير، ولكن وجود شخصية عمانية في منصة عالمية ولأول مرة يشغل فضول، يعني خاصة نفس هذه المناصب العالمية عادة هي يعني مقتصرة لقارات أو دول معينة يتناوب في هذا المنصب، ولكن لما تجي بشكل مختلف تماما وإلى سلطنة عمان هنا يثير الفضول بشكل أكبر، ونحن مستفيدين منه لأنه راح يفتح آفاق كثيرة في قطاعات سياحية مختلفة غير سياحة المؤتمرات، بالإضافة أيضا لجلب الاستثمارات اللي من خلالها رح ينعش الاقتصاد بشكل أكبر. إيش أبرز الخطط والأهداف اللي أنت حطيتها في بالك مجرد إعلانك كرئيس للاتحاد العالمي للمعارض؟
1: للعلم هاي السؤال كان واجد مهم بالنسبة لي. يعني يمكن رحلتي وأنا راجع من إزمير إلى عمان كان عندي 5 ساعات في الطيارة، قاعد أفكر بالفعل يعني إيش التأثير. أنا شخص أحب إنه أترك أثر.
0: نعم.
1: وإذا كان المنصب هاي فقط فترة مؤقتة يعني مدة سنة، فأنا أجد تحدي لازم أحضر لهذه السنة من الآن. إيش الأثر اللي إحنا ممكن نتركه؟ طبعا أمثل بشكل عام دول ناشئة في هذا القطاع وقصص نجاح. حاب أن أساعد أيضا دول ناشئة أخرى بترك الأثر سواء على مستوى الوطن العربي أو مستوى العالم. كرئيس للاتحاد لابد أن أقدر أوصل لهم هذه الأفكار، أن عمان نجحت، أنتوا تقدروا تنجحوا، دول ثانية تقدر تنجح. أهمية الإنسان بشكل عام. كيف نحن نقوي الموروث البشري؟ كيف نحن نقوي الخبرات المحلية؟ الناس ممكن تقول تعيد طيب أنت عندك مهمة في عمان وأنت قائم عليها. أيوه بالفعل، بس هذا ما يعني أنه احنا ننسى دورنا كمواطنين في هذا العالم. لابد نساعد أيضا دول أخرى على تنمية الموارد البشرية المحلية، تشجيع منظمين المعارض وأصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب في هذا القطاع. هذا نقطتين جدا مهمات. نقطتين أخرى يعني أيضا نقطة اللي هي العلاقة بالتطور التقني. الآن الذكاء الاصطناعي صار في كل مكان، تعتبر تحدي في هذا القطاع، لأنه نحن قطاعنا مبني على الالتقاء.
0: فعلا.
1: مبني على أنه نشوف بعضنا قدام بعض ونتحاور ونكسب الثقة من بعضنا بعض. الآن الذكاء الصناعي دخل علينا يعني مدخل مختلف شوية. كيف نستفيد منه، كيف نستغله لتطوير القطاع أكثر من ما يكون هو يغير المنظومة العامة،
0: ويكون تحدي لنا،
1: ويكون
0: كيف ممكن نخليه فعلا يعني
1: نسخره للقطاع.
0: نعم.
1: والنقطة الأخيرة هي الاستدامة البيئية. الاستدامة البيئية جدا مهمة. الاستدامة بشكل عام مهمة لأنه المعارض تشكل مساحات كبيرة دائما. نتكلم عن ملايين البشر، كيف نحن نخلي المليون بشر هذا الزائرين أو الجزء من هذه المنظومة أنهم يساهموا في خلق بيئة أفضل، خلق طاقة نظيفة، خلق بيئة أنه نقدر نتركها كموروث للأجيال القادمة.
0: نعم.
1: 3 نقاط هذه جدا مهمة بالنسبة لي، قد تكون في منظورها العام نقاط كبيرة، لكن هي عبارة عن رسائل، وهي عبارة عن قصص ممكن نشاركها مع غيرنا ونحفز فيهم النار الداخلية. ومن خلالها ممكن نخلق قادة جدد في مناطق مختلفة.
0: نعم.
1: إنهم ينموا هذا القطاع. لأنه القطاع هذا الناس ما تعرفه كثير وما تعرف تأثيره الحقيقي وما تعرف القوة الناعمة اللي من خلاله ممكن نوصله فيها أفكار كبيرة. لا هذا دوري أنا في المرحلة القادمة، وبالفعل بديت أحط هذا النقاط في
0: متحمس
1: على مستوى شخصي يعني أنه بديت أكتبها يعني ممكن أمس ممكن قضيت ممكن أكثر من ساعتين بس أكتب كثير من هذه النقاط لغرض التجهيز لهذا الدور قبل نوفمبر، لأن نوفمبر بيكون اللي هي بيكون الرئيس القادم وبعدين من نوفمبر العام القادم بيكون أنا الرئيس الحالي. فلذلك أنا أريد أحضر لأنه ما عندي وقت، إذا ما أكون رئيس الحالي أنا عندي سنة واحدة بس، فلا بد أن من الآن أحضر من الآن أنشأ المنصات حتى لما تكون في الرئاسة أكون أقدر أفعل المنصاتها بشكل أفضل.
0: نعم، وأكيد أعتقد في دول تطلب أنها تزور سلطنة عمان وتتعرف على التجربة العمانية في هذا المجال، وما أعرف من خلال أيضا حضورك للحفل الأخير مع إعلان اختيارك هل حصل هذا الأمر؟ هل هناك دول فعلا
1: كثير
0: بدأت
1: كثير الرغبة؟ كثير بشكل ما تتوقع، يعني الناس تريد تزور البلد سلطنة عمان بأي وسيلة، لدرجة أنه بعض المعارض يخبرون يقولوا ممكن مش معارض مؤتمرات على مستوى مؤتمرات هل ممكن ننقلها لسلطنة عمان؟ أقولهم بالعكس نحن مرحبين.
0: نعم.
1: يمكن الأوضاع الجيوبوليتيكا للحين اللي صايرة حوالينا شوية مأثرة على الموضوع، لكن في رغبة حقيقية لأنه يعرفوا الضيافة العمانية، يعرفوا الموروث العماني، يعرفوا البيئة العمانية، متحمسين. كثير من الاتحاد كان احتضننا نحن الفعالية العالمية في 2023 هنا في المركز عمان إدارة المعارض، كانت أول مرة يزورونا في سلطنة عمان. التجربة كانت جدا مثالية لدرجة أنه نسبة الرضاء الحضور في هذا المعرض تجاوزت التوقعات، لدرجة أنه ما في معرض ما في مؤتمر بعد هذا المؤتمر الآن قدر يكسر رقم. وكل دولة استضافت المؤتمر هذه إلى الآن يلوموني يقولوا يا أخي أنت رفعت المستوى عالي جدا خليت صعب علينا نحن نكسره. قلت لهم أنا من الأول أنا قلت لكم شيء واحد، تجربة عمان بتكون مثالية لدرجة أنكم أنتم ما بتنسوا عمان. وبالفعل هذا اللي صاير إلين قبل يومين وأنا في أزمير ناس تقول لي يا أخي حفلة استضافتكم لنا كانت مثالية لدرجة نحن ما نقدر ننساها. فلذلك الناس حابة تزور عمان لأنه نحن عندنا منتج وعندنا بيئة يعني خصبة للمشاركة، قصص جميلة من الواقع العماني، تراثنا يتكلم عن نفسه
0: فعلا.
1: الناس تحب تعيش التجربة العمانية ونحن نوفر تجربة يعني مميزة جدا على مستوى العالم. فلا كثير
0: متحمس أنت لهذه التجربة،
1: القادم جميل
0: يعني
1: جميل.
0: أعتقد راح يكون عندك أعمال مضاعفة بين أنك تزيد أفكار وتطور من القطاع على المستوى المحلي، وأيضا مسؤولية العالم اليوم مش مسؤولية سهلة، خاصة كل دولة أو كل قارة لها سياسات أيضا مختلفة ربما في هذا المجال. فأبغي أعرف حماسك أيضا للمرحلة القادمة رغم الانضغاط والأعمال الكثيرة أيضا.
1: والله أنا متفائل، أنا أولا يعني أريد أشكر فريق مركز عمان وتراث المعارض، الفريق يعني شباب وشابات شغوفين في العمل
0: فعلاً،
1: حابين أن هم يبرزوا دائما كل عمل. يمكن اللي يحضر الفعاليات في المركز يعرف ويحس أن الشباب الموجودين والشابات يعني عندهم شغف عظيم وحبهم أن هم يعملوا شيء استثنائي مهما كانت التحديات، مهما كان حجم الفعالية، مهما كانت التحديات اللي ممكن واجهها بالمور الفنية، لكن دائما موجود الحلول معهم، لذلك خصهم بالشكر واحد واحد. يعني لو ما كانوا هم ما قدرنا اليوم نحتفل على مستوى عالمي
0: فعلا.
1: وأنا مطمن لأنه عارف أنهم قادرين وأنا عارف أنهم موجودين قادة داخل المركز قادرين أنهم يعطوا أكثر
0: فعلا.
1: وقادرين أنهم يخلقوا بيئة متكاملة لفعاليات أكبر. اليوم ما نتكلم عن مركز عمان وتراث المعارض في مركز عمان وتراث المعارض، نتكلم عن ما بعد هذا المركز، ما بعد كيف ننقل المعرفة، وهذا جزئية مهمة. فأنا متحمس لأن أنا مؤمن أنه داخليا نحن جاهزين.
0: نعم.
1: الآن الرسالة الخارجية كيف ممكن نصيغها بشكل أفضل، كيف ممكن أبرزها بشكل أحسن، هذا اللي أنا لازم أشتغل عليه. ومثل ما ذكرت في البداية هو بالفعل تكليف قبل ما يكون تشريف.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لي أنه أنا حاب أخلق أثر.
0: نعم.
1: والأثر هذا ما أريد بيوم الأيام أرجع للخلف أقول في سبب ما بين 27 و28 ما عملت اللي أقدر عليه. أنا أريد أترك الأثر حتى غيري بكرة في المستقبل يكونوا في رؤساء من دول عربية، يكون في
0: صعب
1: رؤساء
0: عليهم
1: دول
0: المهمة بعدين.
1: ما صعب عليهم كثر ما أفتح لهم الباب. لأنه هي تجربة. أنا أتوقع لأصحاب القرار أحيانا يمكن يحسوا أن هذه تجربة، نحن نحط حد من سلطنة عمان. أنا أريد أثبت لهم إنه التجربة هذه كانت ناجحة بجميع المقاييس.
0: وهذا وما كانت تجربة عابرة.
1: لا هذه بتترك الأثر. وهذا اللي أنا كنت أريد وهذا اللي أنا يعني شاغل بالي.
0: نعم.
1: كيف أقدر أخلق تجربة تترك الأثر وهذه هي مهمة جدا إن شاء الله.
0: بإذن الله إحنا كلنا ثقة فيك وبفريق عملك الرائع والاستثنائي. يعني إحنا حضرنا فعاليات كثيرة جدا في هذا المركز رغم حجم الضغط والأعمال ولكن نشوفكم مبسوطين مبتسمين فيكم شغف تشجعوا الواحد فعلا يريد يعيش معاكم تفاصيل الفعالية أيا كانت الفعالية أيا كان الأرقام المؤلفة اللي تجيكم ولكن يعني في المهندس سعيد وأيضا فريق عمله الكل شغوف متحمس ومطول باله وابتسامته كذا دائما أمام أي أحد يقابله فيعطيكم العافية وإحنا نتوقع يعني مستقبل يعني رائع ومميز لهذا القطاع. بس هذا ما يعني أن احنا ختمنا اللقاء. أنا عندي كثير بعد من الأسئلة. خلينا نطلع لفاصل جدا قصير ونرجع أكيد نتواصل معكم ونكمل حديث فخر بإنجاز عماني عالمي نفتخر به اليوم ولأول مرة تحقق في هذا القطاع.
2: هنا هلا وهلا فيكم
3: وهلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات
4: وشاركنا. اي مواطن من حقه ان يقول اللي يريده لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
5: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
6: كان الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون. أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
7: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا. بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
2: كل الأسئلة
3: كل الضيوف

0: على اف ام. هنا هلا،
1: هنا هلا،
0: وهلا فيكم،
1: وهلا فيكم.
0: مساء

0: هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا هنا هلا ويا هلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، وما زلنا احنا متواصلين معكم في هذا الحديث الاستثنائي بفخر وإنجاز أيضا دولي كبير. نتحدث عن انتخاب شخصية عمانية، المهندس سعيد بن سالم الشنفري رئيسا للاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI للدورة 2027-2028. أهلا وسهلا فيك من جديد باش مهندس، وإحنا كذا مستمتعين بهذا الحديث معك. أكيد المركز احتضن خلال السنوات الماضية أحداث مختلفة، ولكن أنا ودي أسألك عن أهم المحطات اللي اليوم بعد تعيينك بهذا المنصب ودك كذا تفتخر إنه هذا الحدث كان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
2: بطبع احنا يعني طموحنا يعني كبير صراحة، يعني انا لما اشوف فعاليات عالمية موجودة في اي دولة دائما افكر فيها كيف ممكن احنا نجيبها عمان. يعني هذا الاول سؤال بالنسبة لي، كيف نقدر نحتضن فعالية فيها 10,000 ضيف؟ ليش لا؟ بنية تحتية موجودة، قد يكون في تحدي في البنية التحتية في عدد الغرف الفنادق وممكن وصول بالطيران، لكن في حلول، الحلول موجودة والقطاعات متعاونة جدا معنا.

0: ما بين 12 إلى 13 14 مؤتمر عالمي هذا سنويا معدل يعني تقديم تقريبا أكثر من 40. طبعا بعض المؤتمرات أيضا تروح إلى جهات مختلفة فنادق قاعات مختلفة لكن يعني الآن نريد نرفع السقف شوي نرفع السقف شوي إلى فعاليات أكبر وفي رغبة حقيقية حقيقة من جهات مختلفة الآن بعد ما حققنا نجاحات في 25 و26 الآن نشوف ان اللغه تغيرت شويه كيف ايش الفعاليات اللي ممكن نجيبها ايش تحتاجوا ايش ممكن نسويهم عشان خاطر نسهل لكم الامور. الحمد لله هذه نتيجه الايمان انه القطاع بدا يترك اثر وبدا يترك تغيير وبدت الناس تحس فيه. الشركات الصغيره المتوسطه تفاعلهم معنا الان صار اكبر. اليوم اكثر من تقريبا 30 الى 40% من مواردنا سواء كان مشترياتنا من شركات صغيره متوسطه. الخبرات المحليه اللي موجوده خلال اي مؤتمر سواء من شركات التغذيه تقديم الخدمات او توفير اللوحات او الارشادات او الضيافه شركات عمانية. هذا وحدها أيضا إنجاز لأنه نحن ما نساهم فقط في تطوير مركز بيت أيضا نساهم في تطوير شركات صغيرة متوسطة رقعة الاقتصادية تجذب الاستثمار. تغيرت المعادلة.
1: عيونكم على وين الحين بالأحداث العالمية؟
0: والله نحن تنويع يعني شوفي لما تكون في تأثيرات اقتصادية عالمية أو خلينا نقول في بعض التحديات لابد أنك أنت عندك متغير نوعية الفعاليات. اليوم نشوف فعالية الحية صارت أكبر بالنسبة لنا في كمين حفلة الآن في الطريق في كمين مسرحية أيضا أعلنا عنها أيضا في فعاليات داخلية بنحاول نكبرها مثل الفعالية الرياضية الصيفية في المركز العماني وترات المعارض. هذه الفعاليات قد تكون صغيرة في البداية وليش صغيرة لأنها بعد الناس ما تؤمن فيها لين تشوفها تتكرر. الاستمرارية هي اللي تخلق هي اللي تكبر الفعالية ولما تكبر الفعالية تصير أيضا في فعاليات مصاحبة ولما تصير فعاليات مصاحبة نخلق مهرجان.
1: نعم
0: هي هذه الخطوات يعني لما تقدر تخلقي مهرجان من أول يوم بس بيكون مكلف جدا لكن انك تخلقي
1: بس انا اريد اعرف عن حدث عالمي عينكم عليه وانا متاكده انك انت فاهمني زين بس
0: انا فاهمش بس بحاول يعني انه انا ما اجاوب بشكل مباشر
1: بس انا ودي
0: انا ما شوفي احب دائما اعلن عن الشيء اللي انا وقع خلاص بيتم حدوثه هذا الاهم بالنسبه لي لانه في المتغيرات العالميه ممكن اي شيء يتغير.
1: لا بس انا اتحدث عن هدف يعني ما بالشرط انه ممكن يتحقق هو مبني على كثير من التفاصيل احيانا بايدك ومش بايدك بعض التفاصيل ولكن حدث عينك عليه ودك فعلا انه يقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: شوفي في مجموعه معارض عالميه هي الاهم في مؤتمر البيئه العالميه هذا يعتبر من اكبر المعارض والمؤتمرات العالميه تقرر اكثر من 10,000 الحضور على مستوى وزراء على مستوى مسؤولين كبار يتم في اتخاذ قرارات عالميه تم استضافته مؤخرا في دول المجاوره احس انه عمان قادره نستضيف حاجه زي كذا اكسبو العالمي ايضا يعني اذا نطمح للاكبر فالإكسبو محطة تعتبر كبيرة.
1: نعم.
0: الإكسبو نتكلم عن 6 أشهر من خلق قرية الإكسبو اللي ممكن تستضيف العالم كله في مكان واحد
1: فعلا.
0: مش شرط تكون في مركز عمان وترات المعارض بس هذا هو خلنا نقول الأكبر حدث معارض في العالم
1: شغالين عليه مع مختلف أكيد الجهات المعنية
0: من جهتنا لا نحن كمركز عشان أكون حقيقي واقعي أيضا بس هل هو حلم؟ أيوة هو حلم وطموح أن نحن نستضيف كحدث مثل هذا في عمان
1: فعلا.
0: أيضا استضافة فعاليات عالمية مثل نقول يعني كأس العالم مثلا أو ممكن يكون بطولة عالمية في الرياضة يعني أيضا جميل يعني أجين بالمقابل هذه الفعاليات ممكن مش في مركز عمان وتراث المعارض لأنه لما نتكلم عن فعاليات ضخمة نتكلم عن بنية تحتية أكبر نتكلم عن قاعات أكبر نتكلم عن مساحات متوفرة بشكل أكبر لازم أيضا يكون في فنادق أكثر لكن هذه أحلام للمستقبل وممكن هذه الأحلام تتحقق بشكل أسرع لما تكون الرغبة الحقيقية موجودة.
1: نعم.
0: أيضا لكن على مستوانا كمركز عمان وتراث المعارض أيضا المنظمة العالمية للسياحة مثلا يعني المؤتمر العالمي السنوي جميل استضافته في المركز. المؤتمر الاقتصادي العالمي أيضا اللي موجود في سويسرا ممكن أيضا نستضيفه في عمان. هذه المؤتمرات تخلي الصورة مسلطة الضوء أكثر على سلطنة عمان. أيضا عندك فعاليات الحية مثل الريد كاربت أو هي الفعاليات البوليوود مثلا، استضافة الحدث السنوي للجوائز العالمية.

0: في بولود مثلا، هاي فعالية أيضا ضخمة. كل هذه الفعاليات ترى للعلم هي في الرادار بالنسبة لنا يعني. دائما نبحث عنها، دائما نبحث عن من صاحب القرار فيها، ولو في البداية نحن بس نتبادل بطاقات التعرفة ونتبادل النقاشات. الآن ممكن وجودي كرئيس الاتحاد العالمي قد ممكن أقدر أقود نقاش بشكل جدي أكثر في هذه المنظمات، وتسهل هذا الأمر. فعسى يا رب إن شاء الله يعني. وصدقين ما أقول لك إنه في تعاون كبير من كثير من الجهات الحكومية، في رغبة حقيقية في جذب فعاليات كبيرة، والحمد لله حتى على مستوى الشركات الخاصة أيضا حابين إن هم يشوفوا البلد تجي فعاليات أكبر. بس مع الوقت إن شاء الله تتعدل الظروف الحالية الآن، وإن شاء الله بسرعة نقدر نبحث عن فعالية أكبر.
1: السؤال الأهم، هل إحنا قادرين؟ إحنا عندنا فعلا مركز متكامل وإلى آخره، بس أنت يعني عطيت مثال مثلا كأس العالم، أنت محتاج لملاعب ومنشآت صندوق. اليوم حتى لما أفكر على مؤتمرات أو معارض بمستوى عالي، جميل هذا الطموح، جميل أن إحنا نحط أعيننا في أحداث كبيرة، ولكن خلينا نتكلم بواقعية، نستطيع من كل الجوانب؟ هل عندنا مثلا منشآت فندقية تشيل أرقام كبيرة أكثر من 30,000 أو 40,000 يعني من الحضور والجمهور يعني المعنيين بأي قطاع كان؟
0: اليوم البنية التحتية هي يعني بتنمو بشكل مستمر. كل يوم أعتقد في كل سنة يعني نجد أنه من 3 إلى 4 فنادق في مسقط يتم افتتاحها. البنية التحتية يعني بتكبر، وأيضا نرى الآن محافظات صارت أيضا تنمو داخليا حتى مش نجذب السياحة الداخلية، نجذب السياحة العالمية، وهذا مهم. بعض الأمور يحتاج أنه نحن نكون في هذا التحدي، لازم يكون في تحدي، مثل خلاص أنه بنستضيف فعالية معينة. طيب إيش المطلوب؟ فنادق إضافية، نقل إضافي، بيئة إضافية، تمام. يعني أعتقد أنه دول كبيرة استضافت فعاليات كبيرة، وبعدين تم إنشاء بعض البنية التحتية فعلا المناسبة حالها
1: لأي حدث كان.
0: الآن المركز، وجود المركز، وجود الطيران، وجود الفنادق، نقدر نستضيف فعاليات إلى 10,000، نقدر نستضيف فعاليات إلى 5,000. موجود الفنادق وموجود البيئة التحتية، ولو ما وجدت ممكن نخلقها. وأنا أشوف زين تدريجيا حتى، يعني في البداية نستضيف، خلينا الآن نبحث، استضفنا 3,000-4,000 حجم مؤتمر، الآن خلينا نتكلم عن 5-10,000، خلينا نقرب نشوف. وإذا ما يعني يكفي المكان نخلق حلول مؤقتة، وبعدين نخلق حلول دائمة.
1: شو التحدي اللي جالسين تتكلموا فيه بصوت عالي مع جهات مختلفة كتحدي يعني جالسين تشتغلوا عليه حاليا؟
0: هو شوفي، القطاع هذا تكاملي، الجميع لازم يكون جزء منه. سياحة الأعمال تعتمد على جميع القطاعات، سواء في التخطيط، سواء في الماء، في الجمارك، سواء في الفندقة، وأيضا الضيافة، أيضا حتى المواصلات وما شابه. التعاون سابقا كان تعاون قليل، الآن التعاون صار أكبر بعد وجود الأحداث الحقيقية والفعاليات الكبيرة في المركز، وصارت الناس أيضا تشوف النتيجة الحقيقية اللي ممكن من خلالها تأتي هذه الفعاليات. اللغة تغيرت بشكل عام، واليوم نجلس على طاولة واحدة، اليوم في جمعية السياحة موجودة، الآن أيضا في دور أكبر من وزارة التراث والسياحة، مكتب عمان المؤتمرات موجود، الهوية العمانية أيضا موجودة، في جهات مختلفة حابة أنها نخلق مشروع متكامل مع بعض، بدل ما يكون كل حد ممكن لحاله. وهذا أيضا هي اللغة الصحية اللي ممكن احنا من خلالها نجد حلول للفعاليات الكبيرة، لأن الفعاليات الكبيرة تتطلب التعاون المباشر من أصحاب القرار، وهذا موجود الآن، بدأت تتشكل
1: بشكل أفضل من
0: بشكل
1: وقت
0: أفضل. أفضل بكثير من الأول يعني. الآن في بالفعل في نقاش جاد وفي قرارات مناسبة، قد تكون أول كانت بعد الناس ما تعرف أهمية القطاع، الآن المعرفة صارت أفضل، وإن شاء الله بعض يعني الأشياء الجميلة في القادم بيعلن عنها، بس الآن هي في التخطيط إن شاء الله.
1: اللي هي
0: ما أقدر أقولها. شرايش بالآخر.
1: حاولت استدرجك شوي شوي بس
0: يعني أنا أحب أقول شيء اللي أنا متأكد منه بس.
1: نعم، ولكن اللي تأكد لنا يا أنه في إيمان جدا كبير من مختلف القطاعات والمؤسسات وأصحاب القرار أيضا في تفعيل هذا القطاع بشكل أكبر، وإن شاء الله يعني لعوائد اللي احنا شفناه وحركة أكيد مستمرة في مجالات أيضا مختلفة. أنا سألتك هذا السؤال برجع أسألك مرة ثانية، إيش المحطات أو الأحداث اللي فعلا عملت نقلة نوعية كبيرة لمركز عمان المؤتمرات والمعارض؟ يعني نعرف أنها هي كثيرة بس خلينا نستذكر البعض منها، تحس أنه يعني فخر وشيء كبير تم استضافته في المركز.
0: والله مجموعة كبيرة، لأنه
1: بعض منها خلينا يعني نذكر ولو ثلاثة،
0: بذكر يمكن ثلاث أشياء. واحد في قطاع المعارض، وهذا ما يعني أقلل من قيمة المعارض الثانية كلها. اليوم كانت بعض المعارض عبارة عن قاعتين، نحن نتكلم عن 9000 متر مربع. الآن نجد أنه 5 قاعات اللي هي 22000 متر مربع مش كافية، بدينا ندخل على المنطقة الأمامية اللي هي قبل القاعات، نتكلم عن 7000، يعني مجملا تقريبا 30000 متر مربع. الفعالية الأخيرة اللي تم استضافها في المركز في اللي علاقة بالطاقة والاستدامة كانت بالفعل محطة كبيرة. هاي لو ننظر لتاريخ هذه الفعالية كيف بدت واليوم وين وصلت، يعني مصدر فخر حقيقة. قطاع التطوير العمراني أيضا، والقطاعات العقارية، القطاع العقاري والمعرض العقاري اللي أيضا استضافته وأيضا كانت مسؤولة عنه وزارة
1: الإسكان
0: العمراني أيضا، كانت يعني فعالية يعني غيرت مستوى الفعاليات. الآن صار في تنافس، وهاي الفعاليات إن خصينا بذكرها تركت أثر للمنظمين الثانيين إن هم يخلقوا فعاليات أفضل منها. فالتنافسية جميلة، وبالنسبة لي أنا كرئيس المركز وأيضا في الرابطة العالمية، هذه هي التنافس الإيجابي. هو كذا نحن ممكن نتنافس حتى يكون الجودة أحسن وحتى يكون المردود أفضل وجذب يصير أفضل. هذا بالنسبة للمعارض. لكن أيضا بالنسبة للمؤتمرات، إذا كان عندنا يعني الأطباء في الجمعيات الطبية اللي موجودة في السلطنة وممثلين في كثير من هذا الروابط العالمية، أخصهم الشكر لأنهم دائما شركاء معنا وشركاء معنا في تقديم الأوراق اللي هي المناسبة لتقديمها على المؤتمرات العالمية. طب العظام كانت واحدة من أكبر الفعاليات اللي استضفناها، تقريبا أكثر من 3000 طبيب، هذا عملت فرق بالنسبة لنا. البتروكيميكالز اللي استضفناها قبل سنتين أيضا خلقت، وكانت أيضا مرعاية أوكيو وشركات البترول اللي موجودة في عمان، خلقت أيضا تحدي جديد بالنسبة لنا، وأيضا رؤية مستقبلية لاستضافة هذا النوعية من الأحداث. الفعاليات الحية بشكل عام، الآن فعاليات الحية قد تكون من أكثر الأشياء اللي عملت تغيير لأنها تمس الواقع المواطن
1: بشكل مباشر. نعم،
0: يمكن من أكبر الأشياء اللي صارت معنا وصدفناها بداية هذا العام كانت حفلة عبد المجيد، تقدم يعني عملت ضجة إعلامية ضخمة جدا، وكانت أكثر من 10,000 حضور في هذه الحفلة. تنظيميا أكثر من 3,000 شخص كانوا مسؤولين عن التنظيم، تخيل يعني العدد
1: أكثر من 3,000 شخص
0: خلف الكواليس ونظموا هذا الشيء، أرقام كانت كبيرة بالنسبة لنا. بطبع تحدي كان ضخم لأنه تجربة جديدة وكنا نحن مسؤولين عن التنفيذ في هذه التجربة، وكانت يعني خلقت بالنسبة لنا
1: نقلة مختلفة،
0: نقلة في حتى في المعرفة والتمثيل بشكل أكبر.
1: نعم،
0: لكن أيضا في حفلات مسرحية عملناها سابقا وحفلات غنائية.
1: خلينا نوقف عند حفلة عبد المجيد لأنه فعلا أعتقد هي أكبر حفلة تم تنظيمها في هذا المركز كحفلة فنية أيضا. يعني وأنا يمكن كنت حاطة في بالي هذا السؤال، وزين أنك أنت فتحت هذا الموضوع. هذه التجربة ماذا تمثل لكم، وإيش كانت الأصداء قبل وبعد، وأيضا إيش اللي ناويين بعد حفلة عبد المجيد الاستثنائية؟
0: قبل بالطبع حفلة عبد المجيد كحفلة مش سهلة أنك أنت تحتضنيها في أولا في اشتراطات معينة مثل حفلة عبد المجيد، من ناحية المساحة، من ناحية الجمهور، من ناحية التحضير. ممكن جلسنا أكثر من سنة نحن نشتغل على بعض التفاصيل.
1: سنة
0: تقريبا، سنة
1: لإقامة
0: حفلة عبد المجيد
1: مدتها ساعتين.
0: وأيضا حتى يعني وهنا أخص بالشكر أيضا الأسماء الكندي، هي المنظمة يعني اللي هي جذبت أو احتضنت هذه الفعالية، تنسيق معها، كانت أيضا مع روتانا، وكان في إجراءات طويلة من جهتهم. نحن كمركز كنا حاضنين لهذه الفعالية، وكنا نعمل بشكل مباشر مع شركة أسماء الكندي وأيضا ممثلين من شركة روتانا لهذا الحدث.
1: نعم.
0: طبعا التفاصيل طويلة لأنه إجراءات، نحن خلقنا مسرح داخل قاعات المعارض، مسرح ما كان موجود،
1: أول مرة نشوف المركز بهذا الشكل
0: متغير تماما. يعني كان في يعني بناء للمنصات من أكثر من أسبوعين قبل الفعالية، حتى نجهز المكان بشكل آمن، بشكل سلس، بشكل جيد. يعني المهم
1: ويتناسب
0: كان
1: مع المعايير،
0: ويتناسب مع المعايير. ونحن أيضا تعودنا في المركز أنه أي فعالية لازم تطلع بشكل ممتاز، وتعودنا أنه الناس تطلع من عنا راضين، وتعودنا أنه الناس بيكون أيضا في سلاسة في الدخول والخروج وراحة بشكل عام، لأنه هذه تجربة استثنائية، وكان هذا هو الهدف من الأول. وكانت بس فقط بالنسبة لنا كيف نقدر نحن نتعامل مع 10,000 شخص في لحظة وطلعهم في لحظة، هذا كان الهاجس داخلي يعني، ونخلق التجربة المثالية. هذه التجربة خلتنا نحن نطمح بشكل أكبر.
1: نعم.
0: يعني قدرنا نعمل 10,000، وبعدها بيوم عملنا حفلة ميامي، يعني ما لحقنا يعني، إنه يوم ورا يوم، وكانت الحفلتين كانت ناجحات الحمد لله. والآن أوكي طيب وما بعد حفلة عبد المجيد؟ هذا سؤالك أيضا، وهذا أعتقد سؤال كثير من الجمهور.
1: نعم.
0: في خطة نحن نكذب فعاليات أكبر، في رغبة الآن. حفلة عبد المجيد خلقت أيضا سؤال من جهة صناع القرار، يا مركز عمان متنة معارض، إيش بعد حفلة عبد المجيد؟ نحن نقول لهم طيب إحنا جاهزين، اللي مطلوب
1: نعرف الإجابة إيش
0: اللي مطلوب. فلذلك الآن بدينا نشتغل على موضوع كيف نقدر إحنا نكبر المركز. لو إن شاء الله في الدراسة الحالية نحن حابين نعمل قاعة أكبر تقدر تستوعب أرقام أكبر، وتقدر أيضا تحتضن فعاليات مختلفة.
1: نقدر نعرف كم كلفكم تجهيز القاعة في حفلة عبد المجيد؟
0: الأرقام هذه صعب أن أنا أشاركك إياها، لأنه هذا أرقام العلاقة بالموردين، العلاقة بالتنظيم، وفي التفرق يعني مش لأنه يعني أنها سرية، لكن لأنها تختلف حسب حجم العقد، حسب يعني التنظيم نفسه.
1: كثير
0: اللي في هذا القطاع يقدر يفهم كم تقريبا تكلف حاجة زي كذا، يعني لأنه مش مبلغ بسيط.
1: وقدرتوا تعوضوا من خلال الإقبال الكبير على هذه الحفلة؟
0: مقاييس الحفلة اللي نحن نعيشها اليوم، يعني المقاييس الحقيقية للحفلة اللي هي التأثير، والتأثير لا يقاس صراحة بالسعر. يعني نحن كمركز كنا حاضرين، طبعا أيضا الشركة المنظمة هي المسؤولة عن تذاكر، مسؤولة عن
1: فعلا
0: الترويج، ومسؤولة عن الرعايات، هذا جانبهم هم، نحن ما نتدخل فيه كثير. لكن كمركز نحن كانت الحفلة ناجحة بجميع المقاييس.
1: ما بعد عبد المجيد أكيد يعني الحديث طال والطموح صار أكبر، في أسماء يعني ممكن حتى ولو ما تم التعاقد معها بشكل مباشر، ولكن أنا متأكدة أنه في نقاش حول هذا الجانب في ظل الإقبال اللي شهدتوه خلال الحفل.
0: أنا أرجع أسألك نفس السؤال، أنت إيش اللي في بالك من الناس اللي تتوقع أنه ممكن نحن نكون نتكلم معهم الآن، أو نتكلم من خلال منظمين على احتضانهم، أو حتى فعاليات ما نتكلم عنها؟
1: أنت وأصحاب القرار عندكم العلوم. أنا يعني أكيد الأسماء كثيرة، وفي كثير من النجوم اللي لهم أكيد يعني جمهور في سلطنة عمان، وأنا متأكدة أنه أنتم ما غفلتوا هذا
0: بالضبط الأمر. وهذه النقطة الأهم، لأن ليش أنا أرجعتك بنفس السؤال، لأنه اللي يدور في عقول الناس، أو اللي خلينا نقول رغبات المجتمع، نحن أيضا نحاورها نفس الشيء.
1: مين ممكن
0: سواء
1: نشوف؟
0: كان من مسرحيات أو حفلات غنائية أو حتى يعني عروض فنية معينة، ما يحدث في دول أخرى أو ما نشوفه في أماكن ثانية احنا حابين أيضا نشوفه في عمان، لابد أنها تتناسب أولا مع بيئتنا، لازم تتناسب مع رغباتنا نحن في المجتمع هنا، فنبحث عن هذا الأمور.
1: مين ممكن نشوف؟ احنا شفنا تقريبا إعلان لإليساح حاضرة في نوفمبر، أعتقد هذا تم الإعلان عنه.
0: صح.
1: ولأول مرة أيضا في مركز عمان والمؤتمرات والمعارض. الأسماء الأخرى؟
0: الأسماء الأخرى
1: يمكن ما صار التعاقد، ولكن أسماء يتم الحديث عنها،
0: لأنه قانونيا ما أقدر أتكلم عن أسماء ما تم التعاقد معها، لأنه تخلق أيضا نوع من الربكة شوية في جدولة الفعاليات على مستوى رحلات هذا المغنيين أو الفنيين في صير ضغط أكبر عليهم. أنا ما حاب أخلق لهم أي ضغط، بالعكس نحن حابين تكون عمان مرحبة فيهم جميعا.
1: ففي أسماء الكبيرة من الصف A ممكن،
0: في أسماء في صف A، في أسماء من صف أقل شوية، بس في تنوع أيضا. نحن أنا أقول الفعاليات ما كلها بس غنائية، مشان خاطر أيضا الجمهور يفهم أنه التنوع في الفعاليات جدا مهم، سواء كان الخطابات مثلا بالنسبة لبعض الفعاليات الفنية، ممكن يكون فعاليات رياضية، ممكن يكون فعاليات شعرية. نحن يعني عندنا مستوى نقاش مع المنظمين واسع، ونحاول دائما نروق لجميع الأنواع الفعاليات، حتى على مستوى الفعاليات الألعاب الإلكترونية، لأن عندنا كمين فعالية في نقاش عليها الآن أنه نجذبها أيضا للمركز. لكن الناس تحب تتكلم عن الأمور الفنية، ونحاول دائما أوسع المدارك شوية يعني إلى أمور أهم يعني.
1: نعم، واضح أنك أنت ما حاب تعطينا تفاصيل.
0: أنا أحب أعطيك المعلومة الثابتة الواضحة.
1: نعم، ولكن هناك أيضا مسرحيات ربما
0: مسرح في شهر 8 إن شاء الله، في مسرحية كويتية بالفعل تم الإعلان عنها الآن، وحتى الجمهور ممكن يأخذ التذاكر من منصة بلاتينم أونلاين. ودائما نريد نتأكد الناس تأخذ من المواقع الموثوقة رجاء،
1: وانتوا الإشاعات عندكم كثيرة
0: رجاء من الجميع، أنه ضروري جدا التأكد من معلومة والتأكد من موقع المركز، ولتأكد أنه هذا بالفعل منصة الموثوقة من شراء التذاكر. لأنه
1: خلينا نركزها على هذه النقطة، وين الموقع أو المكان الرئيسي اللي ممكن أتأكد منه أنه هذه الفعالية صحيحة؟ لأنه اليوم في ظل وجود التقنيات الحديثة، الواحد حتى يشوف الشعارات وكل شيء ويصدق أنه فعلا هذا
0: لازم الشخص يتأكد أنه موقع مركز عمان مدرات معارض أعلن عن هذا الفعالية. نحن بمجرد أن نوقع العقد وبمجرد أن يتم الإعلان مباشرة نعمل نعرض ترويج هذه الفعالية في المركز. من يصير الإعلان داخل موقع المركز، في أيضا رابط يربطك بالموقع اللي من خلال تشتري تذاكر.
1: حلو،
0: وهذا هو لازم الناس تتأكد من هذا الحاجتين. وأيضا لما تجيلهم المواقع الوهمية بيتأكدوا أنه في الموقع أو الرابط نفسه في حرف أو رقم أو شيء معين دائما يكون مختلف عن الموقع الرسمي للمنصة هذيك. يعني نترجى منهم الحرص يعني قبل شراء هذه الأمور، حتى ما يوقع في دائرة يعني هذا نوعية من الاحتيال يعني.
1: نعم، احنا دائما متعودين منكم مواكبة مختلف الأحداث المحلية وأيضا الدولية. يوم الخميس احنا أمام ترقب كبير، العرس العالمي، المحفل الدولي، كأس العالم، ايش حضرتوا لهذا الحدث الكبير؟
0: والله هذا العام عندنا احنا سبورتس بارك اللي هي الفعالية الرياضية السنوية في الصيف.
1: نعم.
0: ما بتكون ان شاء الله من بداية كأس العالم، بس بتكون على نهائيات كأس العالم. محضرين كمين فعالية مرتبطة بكأس العالم. طبعا ايضا ديكور وتنظيم الفعالية بيكون مستوحى من احساس كأس العالم. حاليا احنا في المراحل النهائية في التحضير. للأسف كأس العالم كان جاي في الصيف، والناس أيضا المرة الماضية لما كان في
1: التواقيت أيضا
0: التواقيت مختلفة. لما كان في قطر كان في الشتاء، فتغير الأوقات كانت مناسبة لعرض المباريات، وكانت على حسب توقيتنا كان جدا مناسب. هاي العام لأنه التواقيت صباحية أكثر مختلفة أكثر، لكن ختام كأس العالم بيكون في وقت مناسب أعتقد بشكل ليلي، أعتقد الساعة 11 بالليل. فبنحاول نعمل فعاليات مصاحبة لهذا الحدث حتى نجذب جمهور أكثر، يكون في أجواء عائلية.
1: بس ما في شاشات حاليا في مركز عمان مثل ما عودتونا في المحافل هذه بسبب التواقيت.
0: الصيف صعب جدا تعملي أيضا فعالية خارجية، التواقيت بتكون صعبة صباحية ومسائية، وممكن أساسا ما بتكون جاذبة. نحن أهدافنا في الفعاليات نجذب العوائل، نجذب أيضا الفئات المختلفة حتى يكون في أجواء حماسية يعني تشارك فيها جميع الفئات. بس هذا العام شوي الأوقات مختلفة، بعدنا بندرس إيش التفاصيل اللي ممكن نعملها، بنحاول نشوف اللي ممكن الناس تحب تكون جزء منه حتى يحضروا كأس العالم بطريقة مختلفة.
1: في أحداث ودك تتكلم عنها هي قادمة وفي المركز؟
0: والله شوفي بعض الفعاليات بيتم الإعلان عنها، لأنه التغييرات اللي صايرة حوالينا شوية تخلينا نحن ما متأكدين من تواريخ بعض الفعاليات،
1: أو تعيدوا جدولة
0: في إعادة جدولة. احنا حاليا من شهر 9 إلى شهر 12 عندنا الجدول جدا مسحوم، لأنه كثير من الفعاليات اللي كانت في النصف الأول تم تأجيلها للنصف الثاني. في فعاليات مؤتمرات أيضا في الطريق، في فعاليات أيضا معارض. في رسالة بس أريد أقولها للجميع. المركز عمان مترو معارض هو مركز الجميع. يعني المركز هذه مركزنا نحن كمواطنين. هذا المركز وجد حتى يخلق البيئة الأفضل، يخلق التجربة المثالية. وجوده ووجود الناس اللي تساهم معنا في هذا الموضوع شيء جدا مهم. المشاركة، العمل الجماعي، هذا الأشياء كلها مهمة بالنسبة لنا. حابين نخلق تجربة استثنائية على مستوى العالم، وحابين نخلق هذه التجربة حتى نكون سفراء لهذه التجربة. وإن شاء الله يعني أنا متفائل جدا القادم بيكون فيه
1: بإذن الله. بإذن الله أكيد إحنا نترقب كل ما هو جديد ومميز في هذا القطاع. أنا ودي أسألك أيضا حول الثقافة، تعتقد أو ودك أنه فعلا توضحها اليوم لدى المجتمع، وأيضا فيما يتعلق بالشركات العاملة في صناعة الفعاليات والمعارض في عمان؟
0: والله شوف، القطاع الآن في مجموعة شركات اللي موجودة الآن، يعني وأشكرهم جميعا، شركات المعارض المحلية. النمو اللي شهدوا هذه الشركات كان جدا ممتاز. تطور من يمكن معارض محلية لمعارض دولية الآن.
1: نعم.
0: نحن نشجع الشركات أيضا الناشئة أنها تتوجه إلى أيضا تنظيم المعارض، تنظيم المؤتمرات، تنظيم الفعاليات بشكل عام. المجال مفتوح، بعدنا نحن في بداية الطريق. يمكن نحن في كثير من هذه الشركات بعدها مش شايف الفائدة الكبرى، لكن الفائدة بتنبني يوم ورا يوم. يعني أنا كنت أشوف شركات صغيرة من فردين تنظم يعني جزء بسيط من فعالية، اليوم أشوفهم يبنوا منصات في معارض، أشوفهم الآن ينظموا فعاليات صغيرة حتى لو ما كانت في المركز، في أماكن ثانية. أيضا القطاعات مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعمهم لهذه الشركات جدا مهم. نحن دائما ما نحاول نحتضنهم عندنا في المركز حتى يقربوا بعض الفعاليات، يكونوا جزء من الفعاليات. لابد نستفيد من التجارب العالمية، لابد الاحتكاك من التجارب العالمية، لازم نطلع ونسافر ونشوف معارض عالمية أو فعاليات عالمية حتى نتعلم كيف نقدر ننقل هذه التجربة ونحسن منها. فالقطاع كبير، قطاع بس صناعة الفعاليات وحده ممكن قد يكون ثلثين الفائدة منه من الفعاليات كلها. فلذلك نشجع أنه نشوف شركات جديدة ونشوف شركات صغيرة ونشوف طلبة خريجين في قطاعات العلاقة بالسياحة وصناعة الفعاليات شغوفين بأنهم يخلقوا هذا التجارب. ونحن كمركز وأيضا كان في الوزارة، أيضا مع الوزارة عملنا برامج للجامعات، تكلمنا في جامعات مختلفة عن دور صناعة الأحداث، صناعة الفعاليات وأهميتها في خلق الاقتصاد وأهميتها كفرص عمل
1: ومستقبل أيضا هذا القطاع،
0: وهي قطاع مثرى حتى في توظيف وتوفير فرص العمل.
1: وبالنسبة للمجتمع، احنا زمان لما كنا نروح للمعارض تسمع كثير والله أنا بس رايح أكل ذرة مثلا، هذه كنا نسمعها كثير أنه أوكي بروح المعرض بناكل ذرة وكذا وما حتى باخذ شيء. اليوم أعتقد هذا الأمر اختلف في وجود أو زيارة المعارض والمؤتمرات. إيش الثقافة اللي ودك كذا يعني فخور انها تغيرت وتفاصيل تحس تحب تاكد عليها؟
0: احنا ما عندنا مانع اذا ياكلوا ذره ما دام هم مبسوطين، يعني ايش المشكله؟ يعني خليهم ياكلون ذره وخليهم
1: عليهم بالعافيه
0: خليهم ينبسطوا. يعني بالعكس نحن نخلق تجارب لهم حتى يكون يعني زيارتهم لمعرض زياره مثريه. بالطبع كل حد رايح المعرض له أهداف مختلفة. اللي حاب يستفيد علميا، اللي حاب يتبادل تجاريا، اللي حاب يتشوف، اللي حاب يشتري. طبعا احنا نحاول انه نخدم الجميع، نوفر لهم كل سبل الراحة حتى تكون تجربتهم بشكل عام مثالية. طبعا نتمنى من الجميع انهم ياخذوا الفرص، لانه فرص نقل المعرفة احيانا تكون قليلة، خاصة لما تكون في المؤتمرات او الفعاليات العالمية، يحضروا بعض الأوراق العمل والورش حتى يستفيدوا منها. نتمنى من الجامعات أن تأخذ دور أكبر، أن تعمل جولات لطلبتها حتى يحضروا هذه المؤتمرات والمعارض، يأخذوا فكرة أكثر. واحدة من الأشياء اللي عملت تأثير وخص بالشكر هنا وزارة التعليم عليها اليوم معرض العلمي. المعرض العلمي وإن شاء الله أعتقد هذا العام هو أيضا السنة إن شاء الله بنستضيف فيه المعرض العلمي، عمل فرق كثير لطلبة المدارس. الزيارات الدورية اليومية اللي كانت طلبة مدارس والتقاهم بهذه التجارب العلمية بشكل مباشر خلق نوع من الرغبة أن هم يحضروا المركز العلمي المعرض العلمي مرة ثانية. أنا أولاد أخواني الصغار أو أخواتي دائما يسألوني متى المعرض العلمي، لأنه زيارتهم لهذا المعرض عمل تأثير. تتخيل الطفل هذا يجلس يحلم أنه يعرف أنه هذا معرض في شغف حاله وبكرة بيحضر مرة ثانية لأنه في شيء، بكرة يطلع هو يعمل معرض وحده.
1: وفي تجارب حقيقية بعض الشباب حصلوا على فرص وظيفية من خلال صح. معارض مختلفة
0: 100%. العمل التطوعي والعمل المجتمعي وعمل مشاركة في هذه الفعاليات يا ما توفر لك فرص أكثر، لأنه هي تجربة حقيقية لقدرات هذا الشخص. فبالفعل من خلال المعارض ناس كثير وتوفرت فرص عمل، عروض عمل، عروض يعني كشركات ومشاركة، وحتى عروض استثمارية.
1: بسم الله ما شاء الله، منذ تأسيس هذا المركز إلى اليوم أنت تترأس هذا المركز، وهذا دليل على أيضا قدرتك والمميزات اللي قدرت من خلالها تطوير هذا الموقع. بعيدا عن المناصب والأرقام وكل هذه التفاصيل، ماذا يعني لك مركز عمان للمؤتمرات والمعارض على المستوى الشخصي؟
0: طيب هذا سؤال جدا مهم. ليش؟ لأنه أنا قضيت يمكن أكثر من 17 سنة في قطاع الاتصالات، وبالفعل قطاع يعني تعلمت منه أشياء كثير. استفدت من تجاربي في قطاع الاتصالات أنه بخلق تجربة عملاء مثالية. وهذا يمكن واحدة من الأشياء اللي سهلت علي دوري في مركز عمان ومؤتمرات المعارض. كان فكرتي من البداية كيف نخلق التجربة المثالية، كيف نعظم الفائدة. وفي قطاع الاتصالات هذه هي يمكن المحاور اللي دائما احنا نتكلم عنها، كيف نعظم الفائدة، كيف نخلق تجربة، كيف نخلق منتجات أكثر ومتنوعة اللي ترضي جميع أفراد المجتمع. ففي مركز عمان مؤتمرات معارض السؤال هذا كان شوي مختلف، لأنه السؤال كان كيف ممكن تشغل هذا المكان، كيف ممكن تخلق أيضا جانب تجاري منه اللي ممكن من خلاله تكون أنت عندك الاستدامة المالية، بالإضافة أنك أنت تستمر في نموه، وكيف أنك أنت تتحاور مع مجتمع أو في مع أصحاب قرار بعده. إلى الآن موضوع الفعاليات مش عامل أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني. طبعا كل هذا كانت يعني أسئلة موجودة، وكانت يعني التحدي أنه كيف نغير، أيضا هذا التحدي الأخير، كيف نقدر نغير المفهوم من مبنى إلى تجربة. وهذا كانت هي الرسالة اللي يمكن اشتغلت عليها أول واحدة من التجارب كلها. طبعا أنه في أمور في فعاليات وفي إدارة المعارض أو في إدارة المنشآت بشكل عام الناس ما تشوفها. الناس تشوف ما هو أمامهم، اللي تشوف التجربة خلال هذه الساعات من يقص الشريط لنهاية الفعالية. لكن خلف الكواليس في يمكن العمل اللي صاير يمكن 5 أضعاف العمل الناس اللي تشوفه. كيف أنت تقدر تتعاملي مع هذه الأمور كلها بشكل مرن وخلق بيئة مناسبة للأفراد اللي يشتغلوا في خلف الكواليس، أيضا أنهم يكون عندهم شغف وعندهم رغبة، وتخلق أيضا بيئة أنها تكون نظامية بشكل أنه كل فعالية تكون ذات مستوى وجودة. هذه نقاط كذا يعني ممكن في منظورها سهل، لكن في تطبيقها جدا صعب، لأنك تتعاملي مع أيضا مختلف شرائح مختلفة من المجتمع. هنا يمكن الدور الأكبر اللي أنا من خلاله وجدت التحدي، وبنفس الوقت وجدت الطرق اللي أنا نميت تعلمت منها، يعني إنه في النهاية أنك أنت ما ممكن تجدي كل الناس على مزاجك يعني.
1: صحيح.
0: ولا أنك أنت بتحصلي تقدر ترضي الناس كلهم.
1: فعلا
0: رضاء الناس تختلف.
1: نعم.
0: في مستوياته وفي مقاديره، لكن في النهاية هل قدرتي تعملي الفرق؟ الناس ممكن تنظر إلى الفرق أنه كأنه شيء لازم يكون فرق 100%. أنا أنظر للفرق أنه ممكن يكون 1%.
1: نعم.
0: لأنه إذا عملنا فرق 1% أنت أوردي عملت الإنجاز. إذا الفرق 100% فأنت أساسا شخص خارق أساسا. كيف قدرت تعمل فرق 100%؟ ومراحل التغيير ممكن تكون متغيرة حسب المراحل، حسب مراحل كل مشروعنا أو مراحل كل تحدي. يعني
1: أنا عارف أن أنت خلال هذا الرحلة مريت بمحطات مختلفة، كانت سلبية، إيجابية، إحباط، نجاحات وتفاصيل كثيرة، ولكن بعدني برجع لنفس السؤال، المركز هذا إيش يعني لك على المستوى الشخصي؟
0: والله شوف، هو يعني هي قصة وهي أثر وهو محطة لخلق شيء مختلف لأجيال المستقبل. يمكن اللي يعرف التحديات اللي مرينا فيها، أنا ما أذكر نفسي فقط بس لأن مرينا فيها كمجموعة، يعرف أنه المشوار ما كان سهل، لكن لما أروح مكان ويوقفني شخص ويقول لي أنا أريد أشكرك لشيء واحد بس، أنه أنا حصلت فرصة من خلال مركز عمان وثلاث معارض أنه أقدر أعيل نفسي وأنشأ عمل نفسي وأنجز، هذا بالنسبة لي هو النجاح الحقيقي. وبالفعل هذا القصة ما أقول لك إياها يعني نظريا، هذا صارت وأكثر من مرة. إنه قدرنا نخلق بيئة جديدة وحافز جديد وفرص جديدة لأبنائنا في المجتمع،
1: هذا والشركات نحن ولدت بوجود هذا المركز،
0: وهذا هو الأهم بالنسبة لي. يعني إنه بالنسبة لي المعرض المركز هذا أكبر من ما هو بس مبنى، هو فكر وهي فلسفة وهي أدوات لخلق مستقبل أفضل لهذا المجتمع.
1: تشوف نفسك خارج هذا القطاع بعد هذه السنوات الطويلة؟
0: والله صعبة، صعبة شوية. سؤال حساس وصعبة شوية. يعني هي صعبة لأنه القطاع هذا قطاع شوية يعمل لك تتعودي على هذا الأدرينالين، أنا ما أعرف إيش الأدرينالين بالعربي، بس لكن يخليك دائما عندك الرغبة أنك تشوفي تحديات
1: فعلا.
0: ودائما تشوفي نتائج هذه التحديات على الأرض الواقع.
1: ويمكن هذا الشغف ما كان موجود وانت كنت في قطاع الاتصالات.
0: لا والله
1: ما كنت
0: موجود.
1: تتخيل أنه يعني مثلا في قطاع يجذبك أكثر من الاتصالات أو من الأول
0: أنا
1: الشغف.
0: ما توقعت أني أطلع أساسا من الاتصالات للعلم.
1: أيوة.
0: أنا ما توقعت أطلع لأنه أنا قضيت في قطاع الاتصالات أكثر من 17 سنة في شركات مختلفة، وكانت قصص بالنسبة لي كانت مثرية ونجاح الحمد لله من خلال تجاربي مع كثير من زملائي في هذا القطاع. واليوم القطاع هذا يعد وما زال من القطاعات الحيوية المهمة في البلد
1: فعلا.
0: لكن كانت عندي رغبة أنه أنا أعمل شيء من قطاع بعده ما موجود. كان عندي رغبة حقيقية. أنا كنت من خريجين لبرنامج رؤساء تنفيذيين للدفعة الأولى قبل 10 سنوات، وكان واحدة من هواجس اللي نحن أنا وزملائي نمر فيها كيف نقدر نخلق فرق. نخلق فرق من خلال وجود مثلا قطاعات بعده لم يتم تسليط الضوء عليها، مساحة جديدة. كنت أشوف مركز عمان متراث المعارض كمبنى قبل ما أصير رئيس تنفيذي فيه، أنه ما أعتقد يوم الأيام بشتغل في هذا المكان، بس عندي الرغبة أنه أكون سفير للبلد، أكون سفير لنقل أهمية جذب الاستثمار، أهمية الاقتصاد الوطني، ترويج للبلد بشكل سياحي بشكل عام.
1: نعم.
0: يمكن مركز عمان مدورة معارض أعطاني هذه المنصة، قدرت من خلالها أن أوصل فكرة عن عمان للعالم، قدرت أوصل فكرة عن سلطنة عمان أنها جاذبة حقيقية وجاذبة للسياحة وجاذبة للاستثمار من خلال زياراتي ومشاركتي في المؤتمرات العالمية.
1: نعم.
0: فهو يعني الكثير يعني بعده وما زال، واللي يعرفني عن قريب يعني من زملائي يعرف الشغف الإفيري ويعرف أنه أخذ الأمور بشكل جدي جدا، يعني لما تتطلب أنه نحن لابد نكون أفضل في مركز عمان.
1: نعم، ونصنع فارق أكيد. خير سفير لسلطنة عمان، وأنا شخصيا وأتوقع الكثير أيضا استانس وفرح لك بهذا الإنجاز الكبير. هو مش إنجاز لشخصك فقط، هو إنجاز لسلطنة عمان بوجود شخصية عمانية، ولأول مرة في التاريخ كرئاسة للاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI. أنا شاكرة لك هذا الوقت، احنا قضينا ساعة ونص وكثير من الأسئلة عندي، بس ما نريد طول عليك أكثر، قلنا لك ساعة وزدنا عليها نص ساعة شوي.
0: والله أنا توقعت نص ساعة بعد صارت ساعة ونص. أشوف
1: الحديث دائما معك أكيد ممتع. في ختام هذا اللقاء وأيضا هذا الإنجاز الكبير، إيش ودك تقول؟
0: والله أريد أشكركم، أولا أشكرك أنت بشكل مباشر، وأشكر القناة وأشكر الجمهور. النجاح اللي اليوم نحن نحتفل به مش نجاح شخص.
1: نعم.
0: ولا نجاح مؤسسة، هو نجاح مجتمع.
1: نعم.
0: هو نجاح تعاون جميع الأفراد المجتمع، إيمان من الجميع أنه هذا المركز وهذا القطاع وهذه الفكر هو فكر لخدمة المجتمع بشكل عام، هو فكر لنقل رسالة وتطوير أجيال للمستقبل لابد من الجميع يشارك فيها، ولابد من الجميع أنه يكون جزء فعال فيها، لو ونحاول دائما ندعمها، لأنه الفعاليات والمؤتمرات وهذا القطاع بشكل عام يد الجميع أقوى من يد شخص واحد.
1: نعم.
0: فهذا نجاحنا كلنا، ولنا الفخر نحن كعمانيين، ولنا الفخر كعرب، ولنا الفخر كمواطنين أنه اليوم نحتفل بهذا الإنجاز، ونحتفل أنه ابن من أبنائكم هو من في هذا المنصة ليرفع اسم الجميع عاليا إن شاء الله.
1: نعم، مثل ما ذكرت خير سفير لسلطنة عمان، وأنا متأكدة أن هذا العام ما رح يمر كذا مرور الكرام مثل ربما دورات ماضية. عام رح يكون استثنائي في قطاع المؤتمرات والمعارض العالمية بوجود شخصية عمانية، المهندس سعيد بن سالم الشمفري، رئيس تنفيذي نعم لمركز عمان المؤتمرات والمعارض، المؤسسة الناجحة في مختلف تفاصيلها، وتعودنا على نجاحاتها، ولكن رح نعتاد أيضا على إنجازات عالمية تحققت باسم سلطنة عمان. فأتمنى لك كل التوفيق بهذا الرحلة. أنا أتحدث بثقة لأنه أنا شفت سنوات طويلة إيش اللي قدرت تسوي مع فريق عملك هنا، ومتأكدة أنك أنت قادر على صناعة التغيير العالمي. فرحلة موفقة بإذن الله، مليئة بالتحديات نعم، ولكن متأكدة أنه رح رافقها أيضا المزيد من النجاحات، وتوفيق لك دائما بإذن
0: أشكرك
1: الله.
0: أشكرك جزيل الشكر، وأشكر المستمعين والمشاهدين في كل مكان، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة أكيد. باحتفالات بنجاحات أخرى إن شاء الله.
1: أكيد أكيد بإذن الله. مستمعينا، إحنا بكذا وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية لفرحتنا بتحقيق إنجاز دولي، اختيار شخصية عمانية في قلب هذه الصناعة العالمية، انتخاب المهندس رئيس للاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI للدورة 2027-2028 في إنجاز يعكس المكان اللي وصلت إليها الكفاءات العمانية. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق.
0: شكرا جزيلا،
1: مع السلامة. سنت.

0: كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.
1: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: سلم لي علي
4: تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: ماذا؟
1: كيف؟
2: أين؟
3: من؟
4: متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
5: وبالتالي العماني ما راح يشتغل وظيفة الوافد اللي تتكلموا عنها، شو ردك؟
6: كل الوظائف ما تتناسب مع الوافدين، مع العمانيين يعني. احنا انا بنفسي دخلت لمجموعة من الشركات زين، ووجدتها يمكن 90% منها يعني وافدين مقابل يعني المتبقي منهم عمانيين، وفي تخصصات العماني فيها خريجين فيها، خاصة فيما يخص موضوع الهندسة موجودين يعني شباب عمانيين ممكن إحلالهم. الإشكالية اللي تخوف منها أصحاب الشركات يقول إحنا ما يضمن يعني المشاريع هاي تستمر معنا، أنا اليوم عندي مشروع يمكن بكرة ما أتحصل على مشروع آخر، فبكرة أنا ملزم بأن العماني يوفر له يعني راتب الشهر ويكون موجود معي وما أستطيع أن أسرحه، لكن الوافد لا، متى ما انتهى عقده أقول له توكل على الله وروح. لكن ما هذا، ما هكذا هو الحل يعني، ما ينبغي أن ننظر الأمور لهذه بهذه النظرة. اليوم القطاع الخاص بدل لا يكون قطاع ريعي معتمد على في كل شيء على الحكومة، لازم الحكومة توفر له المشاريع المناقصات وغيره، يفترض القطاع الخاص في جانب آخر أنه يبدأ كذلك يعني يقوم بنفسه باستثماراته، يقوم بنفسه يقدم، بحيث أن أنا لو تعطلت علي من جهة مناقصات من قبل الحكومة، في الجانب الآخر أنا عندي استثمارات بحيث أحافظ كذلك على الموظفين عندي في هذه الشركات.
7: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الإمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضع الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله
6: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. هيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية والمواقع البيئية المهمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيئات والبيانات الدقيقة. صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد على حزمة من المشروعات الجديدة بقيمة تتجاوز 570 مليون ريال عماني، تتضمن قطاعات متنوعة منها الطاقة المتجددة، الصناعة والتقنية، الرعاية الصحية، السياحة والمغامرات، والأمن الغذائي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع الذي شمل التوقيع على وثائق مشروعات لتسع منشآت صناعية مشاركة في البرنامج، ولتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.

0: ضوى الشباب تطلق النسخة الأولى من مسابقة أفلام الطلبة نجوم المستقبل للفئة العمرية من 11 إلى 17 سنة لاكتشاف المواهب السينمائية الواعدة لدى طلبة المدارس وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال صناعة الأفلام القصيرة. أما الختام مع 6 عمانيون يحصلون على جوائز مختلفة في مبادرة جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات الموجهة للشباب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة احتفاء بيوم الشباب الخليجي بمشاركة نخبة من الشباب الخليجي المبدعين والمهتمين بمجالات البيانات والإحصاء والابتكار الرقمي.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله ميامي حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف الحمد لله
5: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
9: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
10: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
9: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: المية تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: الصوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: لا يجوز التحقيق مع الطفل أو الحدث إلا من خلال أعضاء الدعاء عام مخصصين صدر بهم قرار من سعادة المدعي العام، ولا يتم تعيينهم إلا بعد إخضاعهم لدورات وتدريب معين يفهم من خلاله كيفية التعامل مع الحدث وفهم نفسية الحدث. أبعد من ذلك، الدعاء العام أنشأ غرفة خاصة تعنى بالتحقيق مع الأحداث. يعني إحنا لما نجيب الحدث مرتكب لجريمة معينة أو واقع عليه الفعل، إحنا ما نجيبه في مكاتبنا الخاصة أو مكاتب التحقيق العادية، لا، الدعاء العام أنشأ غرفة خاصة بالحدث.
2: صوت القانون في الأربعاء 3 ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا FM. صوت القانون.

0: su estreno.
1: المزيد من تفاريك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

يهزك الشوق. يا ويل يا ويل يا ويل او قلبك تناساني. بس غنون وياي. ها الله يخليكم لي يا رب.

كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.

0: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
6: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
7: عندك شنو؟

18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: اهلا فيكم مستمعينا، مساء الخير والنور والسرور، حياكم الله وبياكم في حلقة بداية الأسبوع من صيفكم مع هلا. مساء عليكم كل خير ومساءات المحب والمودع عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام. وفي برنامج وحلقة اليوم يلي راح يتخللها ضيفين ان شاء الله، بالعادة ضيف و عندنا اتصالات، ولكن حلقة اليوم راح يكون معانا ضيفين، فمواضيع جدا شيقة إن شاء الله كذا، إن شاء الله راح تستمتعون بها معانا. أنا طبعا دخلت كذا معاكم في المقدمة لأنه بعد هذا الفاصل مباشرة راح أرجع في حواري مع الضيف، بس كل هذا علشان أسابق الوقت. عموما طمنونا عليكم، كيف الأمور معاكم؟ كيف بداية الأسبوع؟ لا تنسوا نستقبل كل رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. نطلع فاصل صغير معاكم وسمعينا ونرجع أكيد نكمل أو نبدأ بداية حوارنا وحديثنا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. خلوني مباشره اروح واعرفكم على ضيف الموجود معاي اليوم في الاستوديو واللي طبعا اكيد مش اول مره وكان لوجود سابقا معانا. نمسي بالخير على دكتور جابر السلام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوركي، شركة عمانية متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال. أهلا وسهلا فيك دكتور، مسي عليك بكل خير.
1: مساكم الله بالخير والسرور، شكرا على الاستضافة الكريمة، ونتمنى أن كل المستمعين اليوم راح يتلقوا قيمة مضافة من الحلقة.
0: آمين إن شاء الله يا رب. رغم أنه يعني شوف دكتور، ترى البعض شوي تحسس من مسألة الذكاء الاصطناعي، يعني تحسسون بشكل يعني شوي كبير باعتبار أن اليوم الذكاء الاصطناعي يعني بادي شوي حل محل الأشخاص كوظائف، يعني فالبعض يتحسس من هالموضوع.
1: صحيح، بس هذه ما أول مرة صارت في التاريخ. كل ثورة صناعية تسوي شيئا يعني تنقص عدد العمالة في قطاع معين وتزيله في قطاعات أخرى، والآن هذا أيضا راح يكون نفس الحال في الذكاء الاصطناعي. منتدى الاقتصاد العالمي في سنة 2025 توقع أنه خلال العشر سنوات القادمة الذكاء الاصطناعي راح يقلل عدد العمالة أو عدد الوظائف ب 70 مليون، ولكن في المقابل يخلق 170 مليون وظيفة أخرى. فصافي هو مكسب للاقتصاد بشكل عام وزيادة في عدد الوظائف وليس نقصان. الآن اللي نشوفه على أرض الواقع هو أنه الذكاء الاصطناعي ما يحل محل الموظفين، ولكن يخلي الشركات تقدر تستثمر مصادرها أو مواردها، سواء كانت موارد بشرية أو موارد مالية في أشياء أهم وأفضل. ما حد يريد على سبيل المثال يقرأ إيميلات طول اليوم أو يرد على رسائل واتساب أو أنه يتابع مثلا المنافسين أو السوق. هذه الأشياء كلها الذكاء الاصطناعي ممكن يسويها. الطاقة الإبداعية، المهارات اللي يمكن الذكاء الاصطناعي حاليا ما يملكها، نمكن فريق العمل في أي مؤسسة من أنه يستثمرها ويستخدمها في رفع كفاءة المؤسسة وإضافة قيمة لها ولي عملها أيضا.
0: حلو، يعني ما ممكن اليوم أنه يحل الذكاء الاصطناعي 100% محل الموظفة، عشان بس نتأكد، استحالة.
1: نعم صحيح، في احنا نحب أن نفكر في الموضوع من ناحية المهام، ما وظيفة كلها، يعني كل وظيفة فيها عدد كبير من المهام.
0: طبعا
1: في مهام كثيرة، نعم الذكاء الاصطناعي بإمكانه يقومها بشكل كامل بشكل مؤتمت تماما، ولكن الوظيفة كلها حاليا ما أعتقد يوجد وظيفة بالإمكان استبدالها بالكامل بالذكاء الاصطناعي. ولكن هي مسألة تكاملية، الذكاء الاصطناعي يعني مرة ثانية ما الهدف منه هو التخلص من الوظائف أو من الموارد البشرية الموجودة في أي شركة، ولكن رفع كفاءة المؤسسة وإتاحة المجال لفريق العمل في المؤسسة من أنه يخصص وقته واهتمامه ومجهوده في أشياء أهم وأفضل تتطلب فعلا مهارتهم وقدراتهم الإبداعية ومعرفتهم العميقة في مجالهم.
0: ممتاز، تمام. شركة أوركي متى تأسست دكتور؟
1: شركة أوركي تأسست من سنتين. وشركة أوركي هي باختصار عبارة عن منصة توظيف.
0: بس منصة توظيف؟
1: نعم، بس تمام. منصة توظيف عن طريقها تقدر توظف ذكاء اصطناعي وليس موظفين بشريين. طبعا الموظف الافتراضي اللي يعمل بالذكاء الاصطناعي الفكرة منه هو أنه يتكامل مع فريق العمل في المؤسسة. حلو. يعمل معها، ما بهدف إحلال الموظفين الموجودين فيها حاليا، ولكن تمكينهم رفع كفاءتهم وأيضا مساعدتهم في أداء عملهم، فهو جزء لا يتجزأ من فريق العمل في المؤسسة وليس مثل ما يقول outsourcing، يعني توظيف عمالة خارجية في الشركة.
0: تمام، أنت قلت لي توظيف الذكاء الاصطناعي، اشرح لنا بعدك أكثر، يعني على يعني مثلا خبرني إيش المهام اللي يقوم بها اليوم الذكاء الاصطناعي عندكم في الشركة تحديدا؟
1: المهام متعددة، احنا خلينا ناخذ شركة أوركي كمثال. احنا طبعا شركة تقنية، وجزء كبير من مهامنا اليومية متعلق بمجال IT أو تقنية المعلومات. حلو. تطوير البرمجيات. فكل مبرمج عندنا في الشركة معاه شغالين لا يقل عن 10 موظفين بالذكاء الصناعي. اللي يسميهم AI agents وكلاء الذكاء الاصطناعي. بنتكلم عن هذه النقطة أو عن هذا المفهوم يمكن باستفاضة أكثر بعدين. عبارة عن فريق افتراضي، كل واحد منه عنده وظيفة معينة أو مهمة تسند إليه مهمة معينة، ويشتغل مع بعض تحت إدارة المبرمج هذا لتحقيق أهدافه في العمل. فطبعا مهمة المبرمج بداية فيها تخطيط لعمل اليوم على سبيل المثال. جزء منها هو التأكد من أنه العمل اللي تم إنجازه تم بطريقة صحيحة، تستنج أو اختبار البرمجيات اللي تم تطويرها. جزء منها هو أيضا اختبار التكامل بين البرنامج اللي هو سواه أو الجزء البرمجي اللي هو سواه والأجزاء اللي سواها أعضاء آخرين في الفريق. فهي عبارة عن أوركسترا، أوركسترا من هذا الوكلاء، وكلاء الذكاء الاصطناعي. وأيضا فريق العمل في الشركة تهدف إلى إنجاز المهمة أو إنجاز العمل بأفضل طريقة ممكنة. ومن هنا جاء اسم أوركي، جاء من كلمة أوركسترا.
0: تمام.
1: كلمة أوركي أصلها أوركسترا. إحنا نمكن الشركات من أنها تنشئ أو أنها تخلق أوركسترا متكاملة من أنظمة الذكاء الصناعي أو وكلاء الذكاء الصناعي، الموارد الموجودة في الشركة كموارد بشرية أو موارد تقنية، بهدف رفع كفاءة المؤسسة سواء كانت شركة كبيرة أو مؤسسة صغيرة، ورفع مستوى رضا العملاء وتحقيق أهداف متنوعة.
0: ممتاز. نطلع فاصل المستمعين، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل بداية حوارنا وحديثنا مع الدكتور.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: جسمي فنان استثنائي ومبدع، ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالميه، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعه

التزيين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

0: حياكم الله، مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد. خلوني بس أرجع أذكركم بأنه بإمكانكم تتواصلون أو أنكم تشاركونا كذلك في الحوار وفي آرائكم عبر رقم البرنامج 935-10-27، ونحن أيضا لا نزال مكملين في أيضا حوارنا اليوم. تمام دكتور، أنا قبل لا أدخل في السؤال اللي بعده أبي شوي أعقب على إجابتك اللي جاوبتها، اللي هو عن مسألة أوركي ونشأتها متى. خبرتنها قبل سنتين، إيش اللي خلاكم اليوم تتوجهون يعني لفتح شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي وقبل سنتين تحديدا؟
1: نعم، اللي صار قبل سنتين هو بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي صار لفترة طويلة موجود في السوق، وأيضا يتم تطويره في الأوساط العلمية والبحثية، ولكن طلعت شات جي بي تي في سنة 2000 ونهاية 2022 بداية 2023. فاللي لاحظناه مباشرة هو أنه هذا التطور وهذا الثورة راح تفتح مجالات أكبر بكثير تفوق مسألة أو نظام أو مفهوم الشات جي بي تي اللي نحن نكلمه ويرد علينا. كان سابقا في كونسبت الاي اي ايجنت أو موظف الذكاء الاصطناعي والايجنت بشكل عام، ولكن ما كان ممكن يعمل بطريقة مثلة وحقيقة يقدم قيمة ويضيف قيمة إلى أي مؤسسة. بس مع التطور اللي صار في الذكاء الاصطناعي الآن أصبح هذا حقيقة ممكنة على أرض الواقع. المؤسسات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بإمكانها توظف الذكاء الاصطناعي وتبدأ تستخدمه في إضافة قيمة داخل المؤسسة وأيضا لمستفيدين من خدماتها والعملاء. فلاحظناه أنه بيكون في فجوة. طبعا لازم في كل مكان وفي كل منطقة يكون في هيرو، مثل البطل اللي يستخدم التقنية هذه بأفضل طريقة، رقم واحد. رقم اثنين يطورها بناء على المبادئ والقيم والأهداف اليونيك أو الخاصة بالبلد أو المنطقة اللي هم موجودين فيها. فكنا حابين نحن نكون في الطليعة ونوظف الذكاء الاصطناعي لخدمة المؤسسات في السلطنة بداية، وأيضا دول مجلس التعاون العربي طبعا بإضافة قيمة لكل هذه المؤسسات.
0: ممتاز. أيضا يعني أنت هني ذكرت دكتور يعني من خلال البريف اللي أعطيتنا إياه أنه اليوم انتقل الذكاء الاصطناعي من برنامج جيب على الأسئلة إلى برنامج ينفذ المهام. تمام، وكذلك أيضا هذا الإحصائي اللي هو 900 مليون شخص يستخدمون شات جي بي تي أسبوعيا حسب دراسة في فبراير 2026. 900 مليون رقم يعتبر ليس بالرقم القليل، يعني احنا تكلمنا عن 900 مليون اليوم يستخدمون الذكاءات الاصطناعية أو الشات جي بي تي تحديدا. اليوم كيف صار استخدام الذكاء الاصطناعي أو الشات جي بي تي تحديدا؟
1: نعم.
0: كيف يعني إيش هي طريقة استخدامه بالضبط أو لأي غرض؟
1: الذكاء الاصطناعي هو أول ثورة متاحة أو تفيد الصغير قبل الكبير، والصغير هو سواء كان شركة مؤسسة أو كان سواء كشخص يعني أو كفرد. طبعا الاستخدامات متنوعة وكثيرة، من الأرقام اللي طرحت، الرقم اللي ذكرتي أنت 900 مليون هذا فقط شات جي بي تي. مثل ما تعرفي في أنظمة كثيرة الحين موجودة في السوق بمكان سواء الفرد أو المؤسسة تستخدمها. فالرقم الحقيقي حقيقة في المليارات يعني. طبعا الأفراد يستخدموا بطريقة، بس الفرق بين استخدام الشخص المبتدئ وشخص الضليع أو الشخص اللي عنده خبرة ومعرفة بالاستخدام الأمثل الذكاء الاصطناعي هو فرق شاسع جدا. الذكاء الاصطناعي قدراته مهولة جدا، ولكن يجب أن الشخص يتعلم كيف يستخدمه بالطريقة الصحيحة عشان يأخذ منه الاستفادة الكبرى. أولا كيف نكلم هذا الذكاء الاصطناعي، كيف نوجهه إلى تنفيذ مهمة معينة. في كثير من الناس يدخل على تشات جي بي تي ويسألوا سؤال من دون ما يعطوهم على سبيل المثال فكرة أو نبذة عن موضوع نبذة عنهم هم، عن طبيعة عملهم، عن الهدف اللي هم يريدوا يحققه. طبعا مثله كمثل أي موظف أو أي شخص طبيعي، بشري ما بيعرف يبدأ شغله أو يحقق الهدف المرجو منه إلا إذا ما كان عارف خلفية المهمة المسندة إليه بشكل كامل.
0: حلو.
1: في يعني نفس الشيء ينطبق أيضا على المؤسسات أو على الشركات الصغيرة المتوسطة. اليوم صارت العقبة أمام استخدام الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة ما هي التكلفة، ولكن هي حقيقة عقلية واستعداد مؤسسي لاستخدام هذه التقنية. التقنية الحين صارت تكاليفها أقل بكثير من ما الناس تتوقع. صارت تكاليف الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة المتوسطة في متناول الجميع، ولكن سبب الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي في جانب وبين عدد المستخدمين من الشركات هو حقيقة مسألة تنظيم مؤسسي، وأيضا مسألة استعداد أو عقلية داخل الشركة تهيئ لهم أو تساعدهم على البدء في استخدام التقنية وجني ثمارها في أسرع وقت ممكن. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال نواجه كثير من التحديات في تطبيق الذكاء الاصطناعي في بعض المؤسسات، ما لأن التقنية ما جاهزة وما لأنه ما نقدر نساعدهم، ولكن لأن المؤسسة ما مستعدة. على سبيل المثال كثير من الشركات أو المؤسسات يمكن ما عندهم ريكورد أو يعني مستندات توثيق يحتوي على كل العمليات الموجودة في الشركة. احنا اليوم على سبيل المثال شركة لوجستيات، طيب هل العملية كلها من بداية يعني استقبال الطلب لحد توصيل الطلب هل كلها موثقة ومكتوبة بشكل واضح، وكل التفرعات أو كل الاختلافات اللي ممكن تصير في هذه العملية مكتوبة موثقة في مكان ما؟ إذا هذه ما موجودة على يعني على ورق ما مكتوبة ما موثقة، احنا ما بالإمكان أن نأتمت هذه العملية. صعب جدا أن الواحد يأتمت عملية ما معروفة فقط محفوظة يعني وليست مكتوبة. الشيء الآخر اللي هو خلفية عن المنتجات والخدمات اللي تقدمها الشركة، هل الأسعار كلها موجودة موثقة في مكان، ولا هي في كمبيوتر ما موصل بشيء مثلا في فورمات في ما ممكن الذكاء الاصطناعي يقرأ، هل اختلافات الأسعار بناء على طبيعة المنتج كلها موثقة؟ كل ما كانت الأمور موثقة ومكتوبة في البداية كل ما سهل تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل الشركة وأتمتت العمليات ورفع كفاءة المؤسسة في أسرع وقت ممكن.
0: يعني هذه هي الفجوة أو العرقة الحين اللي موجودة؟
1: نعم، احنا في شركة أوركل الحين نحاول أن نغلق هذه الفجوة باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا. يعني على سبيل المثال اليوم إذا شخص يريد أنه يضبط حسابه في أوركي ويدرب وكلاء الذكاء الاصطناعيين اللي أوركي توفرها لهذه الشركة، بإمكانه يكلم ذكاء اصطناعي هو مثل تيم ليدر أو مثل المشرف على بقية العازفين في هذه الأوركسترا.
0: حلو.
1: بحيث أنه هو يعلمهم ويضبطهم. يعني نعطيه فقط أي مستندات اللي متوفرة، حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي، موقعنا، وهو يروح يبحث في كل هذه المصادر ويدرب وكلاء الذكاء الاصطناعي ويعلمهم ويخبرهم عن كل البيانات المطلوبة منهم لأداء وظيفتهم.
0: أوكي، واضح.
1: بس هذا الحل ما دائما يعني يغطي الفجوة بشكل تام. أيضا على كل مؤسسة ترغب في تطبيق أو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أمثل هو على الأقل أنهم يكونوا مستعدين يهيئوا نفسهم لهذه الثورة اللي حقيقة احنا وصلنا يعني مرحلة متقدمة فيها عن طريق توثيق الجيد لكل العمليات والمعلومات اللي يستخدموها في أداء عملهم.
0: تمام. دكتور، يعني من خلال أيضا وجودك في هذا السوق اليوم، هل تحس اليوم سلطنة عمان متأخرة شوي في إدراج الذكاء الاصطناعي أو إدخالها إلى المؤسسات عن باقي الدول المجاورة أو دول الخليج؟
1: لا بالعكس، أنا أشوف أن السلطنة صارت من الدول الرائدة في المنطقة في تطبيق الذكاء الاصطناعي. يعني هذا الشيء نشوفه على مختلف المستويات سواء كان في شركات صغيرة ومتوسطة. يعني نفخر أن نخدم عدد كبير من المؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، شركات ناشئة في البلد في قطاعات مختلفة، في قطاع التجارة الإلكترونية، في قطاع الخدمات المالية، في قطاعات اللوجستية، في قطاعات خدمية أخرى متنوعة. وكون هذه الشركات صغيرة يسمح لهم بالتحرك على التحرك بسرعة، كونها يعني في بداياتها حجم العمليات فيها نوعا ما صغير. وأيضا يعني والحق يقال المؤسسات الكبيرة سواء كانت خاصة أو حكومية في البلد قطعت شوط كبير في استخدام الذكاء الاصطناعي. يعني من الحقائق اللي ممكن نذكرها هو أنه الآن في سلطنة عمان هناك نموذج ذكاء اصطناعي طور خصيصا لاستخدام في المؤسسات الحكومية باسم معين. تم تدريبه على بيانات عمانية لمساعدة الموظفين الحكوميين على أداء عملهم. هناك الكثير من المبادرات في مؤسسات حكومية أو شركات مملوكة من الحكومة في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة تبني هذه التقنية. مثل ما تعرفي مؤخرا صدر مرسوم سامي بإنشاء المنطقة الخاصة للذكاء الاصطناعي. يعني أكثر من 100,000 متر مربع تم تخصيصها لأنشطة الذكاء الاصطناعي جذب استثمارات من الخارج. فكثير من الجهود من مؤسسات مختلفة في البلد تنصب يعني في اتجاه تسريع وتيرة تطبيق الذكاء الاصطناعي واستخدامه بالطريق بالأسلوب وبالطريقة الأمثل.
0: جميل جميل رائع. إنزين نروح لنقطة أنت ذكرتها في البداية لكن يعني ما أسهبت الحديث فيها اللي هو اليوم بحيث أن صرنا نسمع كثير عن مصطلح وكلاء الذكاء الاصطناعي فكذا بطريقة مبسطة شرح لنا إياها.
1: وكيل الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن موظف افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي تسند إليه مهمة معينة.
0: تمام.
1: وأيضا يعطى صلاحيات لتنفيذ مهام معينة. وأيضا يعطى أكسس أو صلاحيات الوصول إلى بيانات أو معلومات معينة تمكنه من القيام بمهام متنوعة بالتناغم مع الأنظمة الموجودة في الشركة ومع فريق العمل الموجود فيها في أوركسترا متكاملة تهدف إلى إضافة قيمة للمؤسسة رفع كفاءتها تقليل التكاليف وأيضا رفع مستوى رضا العملاء وجودة الخدمة.
0: ممتاز. يعني هذولي ما أدري أنت يعني صحح لي دكتور اللي هم مثلا شخص موظف وهذولي هم الموظفين الآخرين الصغار اللي يسوون المهام ويعطونا ويعطونا آخر شيء الموضوع كله جاهز وهو مثلا يقيمه أو يعدل عليه.
1: نعم. لا وكيل الذكاء الصناعي مثلا مثل أي موظف ممكن يكون مدير أو ممكن يكون عضو في فريق تحت إدارة عدة موظفين افتراضيين آخرين.
0: أوكي.
1: الوكيل الذكاء الصناعي يستلم عدة مهام مسندة إليه على سبيل المثال حلل هذا المستند أو حلل هذا الكم الهائل من التفاعل من التفاعلات مع العملاء وأعطيني مثلا بعض المؤشرات لمستوى خدمة العملاء عندنا وكيف ممكن نطور منها في المستقبل. يأخذ هذا الوكيل بعد ما يطلع مثلا مثل هذه المعلومات أو مثل هذا الانسايتس عن العمل يسلمها إلى وكيل ذكاء اصطناعي آخر إلى موظف افتراضي آخر يكون منها تقرير على سبيل المثال يوصله إلى الإدارة البشرية في الشركة وأيضا بعدها يوصله إلى موظف افتراضي آخر وكيل ذكاء اصطناعي آخر حيث أنه يطبق مثل هذه الاستنتاجات في العمل مباشرة. على سبيل المثال اكتشفنا أنه أو وكيل ذكاء اصطناعي اكتشف أنه عدد كبير من العملاء يشتكوا من تجربتهم في الموقع على سبيل المثال. هذا الوكيل يسند هذه المهمة إلى وكيل ذكاء اصطناعي آخر يروح يطور في الموقع ميزة معينة تسرع من أو تحسن من تجربة العميل في الموقع.
0: حلو.
1: فهي أوركسترا متناغمة من أنظمة الذكاء الاصطناعي أو من وكلاء الذكاء الاصطناعي شأنهم شأن أي فريق حقيقي آخر. يعني يعملوا فيما بينهم لتحقيق أهداف المؤسسة.
0: ممتاز.
1: بشكل عام.
0: ممتاز. إذن مستمعينا بكذا نروح الحين معاكم لفواصل ساعتنا ونص وبعدها نرجع نكمل حوارنا.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند لأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: بمسقط على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا, ورجعنا لكم من جديد مكملين ومستمرين معاكم في حوارنا اليوم. تمام دكتور, اليوم يعني الذكاء الاصطناعي صار يعني صار نوعا ما شيء وايد مرعب, يعني له ايجابيات اكيد ما حد يغفل عنها, بس كذلك صار له سلبيات, ووحده لربما تكون من سلبياته انه نحن صرنا كمشاهدين او كمتابعين الواحد ما عاد يقدر يفرق ما بين الفيديو المفبرك والمعمول بالذكاء الاصطناعي وما بين الفيديو الحقيقي. ففعليا وصلنا لمرحله صار ان الشخص ودنا اليوم يحمي نفسه ويتاكد ما اذا كان هذا الفيديو مثلا حقيقي او انه كاذب. فكيف اليوم نقدر نفرق؟
1: هو مثل ما تفضلت, يعني الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين. يعني أنا أعتقد أن استخداماته الحميدة أكثر بكثير من السيئة, ولكن طبعا في استخدامات سيئة لهذه التقنية. بالنسبة للفيديوهات المضللة أو المصنوعة بالذكاء الاصطناعي, هي الفيديوهات هذه كانت موجودة سابقا, ما أنها طلعت فجأة الحين. فبركة الفيديوهات كان موجود قبل الذكاء الاصطناعي, فحقيقة طريقة التعامل مع مثل هذه الفيديوهات ما تغيرت أيضا. هو أن الواحد يعني اولا يسال ايش مصدر هذا الفيديو, وهل فعلا اللي مذكور فيه او اللي انا اشوفه قدامي هل هو حاجه معقوله, قبل لا احنا ننشر نرسل فيه في الجروبات الواتساب ونصدق ونعلق الى اخره. ف يعني exercising judgment او مساله ان الواحد ينظر لكل الاشياء اللي يشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي بعين الناقد مهارة جدا مهمة. يمكن التفكير النقدي صار الحين أهم من أي وقت سابق, لأنه مثل ما تفضلت أنت يعني الذكاء الاصطناعي صار يولد كثير من المحتوى, ما فقط المكتوب ولكن أيضا المرئي والمسموع. من المخاطر أيضا الجديدة اللي طلعت بسبب الذكاء الاصطناعي هي يمكن تسريب البيانات. أنت خلال الفاصل خبرتينا عن رسالة وصلت أحد
0: أحد الأخوات كاتبة أني أنا صرت أستخدم الذكاء الاصطناعي في حل الخلافات اللي تصير بيني وبين زوجي.
1: طيب هذا مشكلة أكبر من يمكن المشاكل الأصلية.
0: يمكن هي تستخدمك كمستشار نفسي.
1: نعم, من التحديات والمشاكل اللي تنتج عن استخدام الخاطئ الذكاء الاصطناعي أحيانا يعني بعض نماذج الذكاء الاصطناعي اللي إذا ما تم استخدامها بالطريقة المثلى تكون يعني تتمنى في عبارة أخرى, ولكن هم يسموها حتى بالإنجليزي سكفانتك أو شوية مليقة. إيش تقولي لها؟ يقول لك أيوة صح كلامك
0: بالفعل, هذا اللي نلاحظه.
1: نعم, هذا طبعا ينتج عنه مخاطر كثيرة. يعني الشخص طبعا بطبيعة الحال يعتقد أنه هو دائما صح والبقية خطأ, هذا يأكد لهم يعني ويعزز مثل هذه الانطباعات الخاطئة, بدل ما أنه يحاول يصحح ويوجه الشخص في الطريق الصحيح. فطبعا أنصح بشدة بالابتعاد عن مثل هذا الاستخدام الذكاء الاصطناعي, لأنه ممكن يوصلك لاستنتاجات أو لقرارات خاطئة تماما أنت في غنى عنها, ممكن تسبب فيه مشاكل أسرية أو يعني لا سمح الله أن الواحد يضر نفسه ويضر الآخرين.
0: لربما يعني سمعنا عن قصص دكتور يعني في هذا الجانب, إنه أشخاص اتخذوا يعني الذكاء الاصطناعي كأحد مثلا الأصدقاء القريبين منهم, صاروا يفضفضون يتكلمون, وبعدها يعني ما أدري إذا في أحد الدول يعني على حسب ما مر علي وقريت إنه في شخص يعني وصل لمرحلة الانتحار لأن الشات جي بي تي أكد لأنه خلاص أنت وصلت لمرحلة إنك صار لازم تنهي حياتك.
1: نعم, وهذا خير مثال على أن الذكاء الاصطناعي أيضا يشكل خطر على الأفراد وعلى الأسر, فخصوصا لما يتم استخدامه من شخص ما واعي بطبيعة هذا النموذج أو هذا الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يستعمل معه, كيف هو يشتغل بالضبط, هل هو أفضل ذكاء اصطناعي للوظيفة أو للشيء الاستخدام اللي أنا قاعد أحاول أستخدمه فيه حاليا ولا لا. هذا تنتج عنه مخاطر كثيرة, وهذه المشاكل وهذه المخاطر يعني ما تنحصر فقط في الأفراد أو مع الأفراد, ولكن أيضا الشركات. كثير من الناس استخدموا الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالهم أو في إنجاز بعض المهام أو بعض الأعمال داخل الشركة بشكل ما يحترم خصوصية البيانات وسريتها. طبعا احنا يعني الموظف اللي يدخل أونلاين يفتح شات جي بي تي ويحط فيه مستندات سرية ويبدأ يسأله أو يبدأ يطلب منه تلخيص أو يكتب إيميل إلى آخره، كان الأقدر يسأل نفسه في البداية إن هذه المؤسسة اللي أنا رسلتها الحين مستند سري، إيش أهدافه، إيش خلفيته، وين موجودة، هذا الملف وين بيروح، كيف بيتم تخزينه، كيف بيتم التعامل معه. فهذا يشكل خطر كبير على مؤسسات كثيرة، ولكن دائما في حلول يعني لهذه المسائل، وهو الذكاء الاصطناعي السيادي. الذكاء الاصطناعي يتم استضافته في خوادم أو سيرفرات موجودة داخل البلد، بحيث أن المعلومات السرية والحساسة ما تخرج خارج البلد. وهذا واحدة من الأشياء اللي احنا وضعناها نصب عيننا لما طورنا منصة أوركي، هو الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها بشكل يضمن أقصى درجات الحماية والسرية للبيانات الحساسة.
0: يعني حتى على صعيد اليوم الشركات كذلك مثلا تصممون أنظمة خاصة بشركة معينة ما من الممكن أن أحد ثاني يطلع عليها.
1: نعم صحيح. فدائما يعني البيانات لها تصنيفات متعددة، بعض البيانات ممكن تخرج للخارج إلى خارج البلد أو خارج المؤسسة، وبعضها لا، يتم التعامل مع كل نوع من هذه البيانات بالطريقة التقنية يعني الهيكل التنظيم المناسب لها.
0: ممتاز تمام دكتور. يعني نبي نعرف أيضا إيش هي أكثر الأخطاء اللي يقع فيها أصحاب الأعمال مع الذكاء الاصطناعي أو في أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي. هو نفسه هذا اللي خبرتني عنه أنه نعم. لما يحطون البيانات
1: هذا واحد طبعا من الأخطاء وتكلمنا فيه، بس أنا أعتقد اليوم أكبر خطأ ممكن واحد يرتكبه مع الذكاء الاصطناعي هو أنه ما يستخدمه.
0: والله
1: الذكاء يعني الصناعي هو الثورة الأولى المتاحة للصغير، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل المؤسسات الكبيرة، وتكاليفه صارت في المتناول. العائق ما صار تكلفة، ولكن هو أن الشركة والمؤسسة تخطو أول خطوة وتبدأ فعلا في استخدام هذه التقنية، وأيضا تعد أمورها أو تجهز أمورها داخليا للاستفادة المثلى من هذه التقنية. من الأخطاء الأخرى في استخدام الذكاء الاصطناعي هو يمكن عدم تثقيف، أو أن الواحد ما يحاول أن يكون ثقافة أو معرفة عامة عن الأنظمة هذه وكيفية استخدامها، بحيث أنه أنه يطلب منه too much أكثر من طاقته، أو يعني يستخدمه بطريقة غير مثلى. يعني يقول لك اكتب لي ايميل للموضوع الفلاني، ولكن لو كان عطاه سياق افضل للمهمه اللي هو يريد منها، ايش طبيعه شغله وايش الهدف الحقيقي من هذا الايميل الى اخره، كان بيطلع له ايميل افضل بكثير. بس انا لازلت اعتقد ان اكبر خطا اليوم يرتكب بحق الذكاء الصناعي هو عدم استخدامه.
0: إنه ما يستخدم الذكاء الاصطناعي. البعض يقول دكتور ان اليوم يعني الذكاء الاصطناعي جاي علشان انه يعني يصمت العقول، إنه ما يخلي العقل البشري قادر على أنه مثلا يفكر، على أنه يستوعب، على أنه يحلل، كله يدرج بذكاء الاصطناعي، وذكاء الاصطناعي يعني يقوم بالمهام. إيش رأيك؟
1: هذا شيء طبيعي، لأنه يعني الآن كل فرد أصبح كأنه مدير شركة تحت عدد كبير من الموظفين، ممكن يعطيهم مهمة ويتم إنجازها بسرعة، فهذا بطبيعة الحال يؤدي للاتكالية نوعا ما، أن الواحد يسوي ما يسمى outsourcing، يعني اسناد لمهمة التحليل، وظائف العقلية، التفكير التحليلي والناقد إلى نظام آخر أو إلى شخص آخر. فهذا يعني الأسلوب الاتكالي في استخدام الذكاء الصناعي طبعا له مساوئ كثيرة. اليوم صار التفكير النقدي أو المهارات النقدية والتحليلية أهم من أي وقت آخر، لأنه مثل ما قلت لك صار كأنه كل شخص عبارة عن يعني مدير شركة يأمر فيها الموظفين، هذا لا لأداء عمل معين، ولكن لازم يعرف أيضا إيش ياسين يسويه، هل هو فعلا يعني قام بالمطلوب منه بشكل جيد، هل يستند إلى بيانات حقيقية أو بيانات موثوق منها. هذا كله بطبيعة الحال صار ضروري أكثر من أي وقت آخر.
0: ممتاز. يعني مهم جدا ان اليوم نحن فعليا نعرف نستخدم الذكاء الاصطناعي بالطريقه المثلى، بحيث انه يعني لا تضر بس انها تنفع في نفس الوقت.
1: نعم طبعا الاستخدام الأمثل ممكن يجي عن طريق شيئين. يا أن الشخص يتجه إلى المؤسسات أو الشركات المتخصصة في هذا المجال إذا كان طبيعة استخدامها يعني مؤسسية أو يريد يوظفها يوظف الذكاء الاصطناعي كشركة، وإذا كان فرد فالمصادر الآن صارت متاحة بشكل كبير على الإنترنت على اليوتيوب في تويتر. تعلم الناس كيف يستخدموا أو كيف يتحاوروا مع الذكاء الاصطناعي، كيف يوظفوه بطريقة رقم واحد تضمن لهم خصوصيتهم، رقم اثنين تتجنب كل المساوئ أو كل المشاكل المحتملة اللي يمكن تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وفي نهاية المطاف تساعدهم على إنجاز المهمة أو تحقيق هدفهم بأفضل طريقة وبأسرع طريقة.
0: ممتاز. طيب أنا قبل لا أنتقل لآخر فاصل في هذه الساعة دكتور، أيضا انتشرت في أحد يعني الفترات اللي هو ترند إدخال الصور في الذكاء الاصطناعي وبعدها يعني مثلا يخلي الصورة مع عائلة أو أنه يخليها في المكان اللي يعني صاحب الصورة وده فيها. فاليوم يعني بياناتنا وصورنا أو هذه الصور اللي أدخلت للذكاء الاصطناعي وين يتم حفظها بالضبط؟ وهل يتم استخدامها يعني من قبل الذكاء الاصطناعي لأغراض وأمور أخرى؟ هل من الممكن هذا الشيء؟
1: طبعا يعني كثير من الناس لما يسجل في موقع وينزل تطبيق تظهر لهم يعني خانة أو نافذة الموافقة على الشروط والأحكام.
0: أي.
1: قليل منا يقرأ هذا الشروط والأحكام، وفي مفاجآت كبيرة ممكن الواحد يكتشفها لما يقرأ هذا المستندات بتعمق يعني. فكيف يتم استخدام هذه البيانات يختلف من شركة إلى أخرى. يعني بعضها طبعا يستخدمها في تدريب الذكاء الاصطناعي، فاليوم إذا الواحد يستخدم هذه البرامج مثلا باستمرار في أنه يولد صور مثلا شخصية أو يغير مكانه يغير لبسه ما مفروض يتفاجأ بعدين إذا حصل ناس ثانية طلع صور بشكله هو يعني.
0: أوكي يعني مهم جدا ان كذلك ننتبه لهذه النقطة. جميل جدا.
1: طبعا هذه المسألة تختلف من شركة لأخرى.
0: أوكي.
1: يعني على سبيل المثال احنا في أوركي طبعا نحرص ان البيانات يتم استخدامها بأمثل طريقة وننصاع لكل الأحكام والقوانين والتشريعات الموجودة في البلد وأيضا خارجها من ناحية سرية البيانات خصوصيتها عدم استخدامها في تدريبها بشكل يمكن يضر المؤسسة والمستخدم في المقام الأول. فهي تعتمد من مؤسسة ومن شركة الأخرى، ما كلهم حقيقة نفس الشيء.
0: يعني تعتمد على حسب غرض المؤسسة أو الشركة من هاي الذكاء الاصطناعي.
1: نعم بالضبط.
0: ممتاز. مستمعينا نروح لآخر فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع مكملين وياكم.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
4: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
3: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: الطقس حب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
10: صيفكم مع هلا.

0: أهلاً وسهلاً مستمعينا من جديد، أكيد مكملين معاكم في ختام ساعتنا الأولى أيضاً من خلال اليوم حوارنا مع دكتور جابر السلامي، الشريك المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة أوركي، شركة عمانية متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال. دكتور، قبل لا أنتقل معاك للسؤال الختامي، يعني أسألتك قبل لا نبدي، إيش تخصصك الدراسي في البكالوريوس وبعدها في الماستر والدكتوراه؟ خبرتني الماستر والدكتوراه الأمور النووية ومفاعلات نووية، وإيش بالضبط يعني إيش اللي ياب يعني من المجال النووي إلى الذكاء الاصطناعي؟
1: والله هو هذا المجالات التقنية والعلمية كلها في نهاية مطاف تهدف إلى إضافة قيمة يعني للمجتمع بشكل عام، وحل جزء كبير من المشاكل اللي يواجهها المجتمع وتواجهها البشرية. يعني فكان تخصصي سابقا في الطاقة النووية، طبعا بهدف توفير طاقة نظيفة أقل ضررا للبيئة، أكثر توفرا. طبعا مجال الفيزياء هذا شبيه جدا ب يعني أو على الأقل في من ناحية الرياضية ومن ناحية الرياضيات قريب جدا من اللي يستخدم في الذكاء الاصطناعي. فكان في حقيقة توافق وتوازي في بين المجالين، سمحنا ان احنا يعني نحاول نضيف قيمة للمجتمع في مجال اخر هو الذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز.
1: في نهاية المطاف المجالين لهم مستقبل كبير، بس الذكاء الاصطناعي طبعا هو يمكن الحاجة اللي صارت ملحة اكثر وتطبيقاته متعددة وأكبر بكثير، و يعني يجب بناءه بطريقة تناسب مجتمعنا وبلدنا. فأنا والأخوة المؤسسين في الشركة ارتئينا أنه نشتغل في هذا المجال.
0: حلو، جميل.

0: احنا على سبيل المثال التقنيات الشبيهة بالذكاء الاصطناعي الناس تلخبط بينه وبين الذكاء الاصطناعي هي تقنية الشات بوت. الشات بوت يعطيك معلومة، وكيل الذكاء الاصطناعي يخلص معاملة كاملة. بالتكامل مع أنظمة المؤسسة انه يعمل في هذا الأوركسترا صار فيه إمكانية لتحسين تجربة العملاء، زيادة المبيعات، أيضا رفع كفاءة المؤسسة بأقل التكاليف بالتناغم مع الأهداف المؤسسة والعاملين فيها، ما بشكل يعني يحل أي يكون في إحلال للعمالة، ولكن فيها مساندة لهم ودعم كبير لهم. يعني احنا على سبيل المثال من الأشياء اللي نشوفها اليوم انه الكثير من شركات التجارة الإلكترونية اللي كانت سابقا تعاني من تقصير مع عملائها، ردود متأخرة، بعض العملاء يسألوا عن منتجات او عن خدمات في فترة متأخرة جدا من الليل، اذا فاتت الفرصة للرد عليهم هذا ينتج منه فرصة بيع مهدرة. الان لما يكون في موظف وكيل ذكاء اصطناعي شغال 24 ساعة بنفس الاسلوب للمؤسسة او الناس اللي تشتغل في محل التجارة الإلكترونية يتكلموا به، راح يكون متوفر لهذا العملاء 24 ساعة، ما فقط يعطيهم معلومة ولكن ينصحهم بأفضل منتج بناء على احتياجاتهم، بناء على تاريخ مشترياتهم السابقة، وأيضا يخلص لهم المعاملة، يخلص الأوردر ويبدأ عملية الشحن.
1: ممتاز، يعني هذه أيضا من فوائد الذكاء الاصطناعي. تمام، يعني اليوم أنتم كذلك دكتور كشركة أوركي، هل يعني تفكرون في التوسع للخارج، مثلا الخارج نطاق سلطنة عمان؟
0: طبعا بالأكيد، في تشابه كبير بين الخدمات أو المنتجات أو الأعمال الموجودة في السلطنة، وفي أيضا دول الجوار من دول مجلس التعاون العربي الشقيقة. ف يعني واحدة من الأمثلة اللي أو من القصص اللي حصلت مؤخرا، واحد من عملانا شركة تعمل في مجال تأجير السيارات، باستخدام وكالة الذكاء الاصطناعي أكثر من 90% من عملائهم أو أكثر من 90% من معاملاتهم صار الذكاء الاصطناعي هو اللي يتكفل بها بشكل أوتوماتيكي. فإحنا سبحان الله في أحد المعارض التقينا بشركة أخرى مشابهة في دولة خليجية، وراوينا تجربة العميل اللي يعني كانت نتيجة توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في شركة أخرى مشابهة اللي ذكرتها، واقتنع بالفكرة مباشرة وأخذ الخدمة. يعني
1: جميل، حلو.
0: ففي تشابه كبير طبعا، يعني ثقافتنا واحدة، وأيضا أسلوب أو سلوك المستهلك تقريبا موحد ومتشابه بين دول الجوار، فهذا ينتج عنه سهولة في الانتقال بين السوق العماني والأسواق المجاورة. هذا طبعا في قطاعات متعددة، أيضا في يعني قطاع الخدمات المالية. الحين السلطنة لله الحمد فيه طفرة صارت في مجال الخدمات المالية، كثير من الشركات اللي تقدم الخدمات المالية من شركان اللي احنا نفخر في خدمتهم، على سبيل المثال وليس الحصر ثواني، كيوبي، أيضا وديعة، صرنا نقدم لهم خدمة متميزة لعملائهم ولفريق الدعم في هذه الشركات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهذا من المجالات اللي يشهد نمو متسارع في الخليج ككل وليس فقط في سلطنة عمان.
1: ممتاز، رائع. إذن أنتم يعني دائما تحرصون دكتور أنكم تكونوا متواجدين في المعارض،
0: نعم،
1: عشان تقدمون خدمة بيع للزوار.
0: نعم، احنا وجودنا في المعارض عادة يعني ما يهدف فقط لتسويق المنتج، ولكن يضع على التعرف على ايش اللي العملاء المحتملين يحتاجوه. فيه احيانا يعني ترندز تصير في السوق، احنا لازم نتواكب معه بشكل سريع. انظمة جديدة بدأ العملاء يستخدموها، منصة مثلا تجارة الكترونية صار عليها إقبال من شركات التجارة الإلكترونية، فإحنا أيضا لازم نواكب هذا التطور بأن نسمح لي وكلاء الذكاء الصناعي هذا الـ AI agents بالتكامل وبالتواصل مع منصات التجارة الإلكترونية المختلفة.
1: تمام، يعني اليوم تطور الذكاء الاصطناعي صار بشكل جدا سريع، فهل تحسون الموضوع وايد نوعا ما مرهق ومتعب؟

0: انكم تتابعون هذا التطور او انكم يعني تواكبونه 100%؟
1: احنا نقيش من الذكاء الاصطناعي الاي ايجنت شغالين في هذا الموضوع يواكبوا كل التطورات ويخبرونا اذا في شيء يعني يحتاج ما تدخلنا او لكن انه نعيره جزء من من الاهتمام يعني. الاخبار ما توقف والتطورات على مدار الساعه، ولكن الواحد يعرف ايش الخبر او ايش التطور اللي يهمه وانه ممكن فعلا ياثر على عمله. هنا الفرق بين الواحد يتوه في الاخبار وانه يستفيد منها في انه حقيقه يطور من عمله يعني.
0: ممتاز رائع دكتور، بكذا نكون ختمنا معك الساعة. الله يعطيك ألف عافية على هذا الحوار الجميل والرائع والتثقيفي اليوم أيضا فيما يخص مجال الذكاء الاصطناعي.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا على الاستضافة، وبإذن الله يكون في حلقات أخرى.
0: اللهم إن شاء الله بإذن الله. إذا مستمعينا، كان معنا الدكتور جابر السلامي، الشريك المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة أوركي، شركة عمانية متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال، كان ضيفنا في ساعتنا الأولى. فإن شاء الله رح ننتقل وياكم لساعتنا الثانية وأيضا مع ضيفتنا للساعة الثانية، ف خليكم معنا.
2: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافي.
3: هلا كافي.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: راديو 2.7
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: حلو.
1: اهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا من جديد, مكملين ايضا معاكم في برنامج صيفكم مع هلا, وهالمره في الساعه الثانيه. طبعا اليوم كذلك في معانا ضيفه مش عبر الاتصال, موجوده معانا اليوم في الاستوديو. نمسي بالخير على الاستاذه جليله بنت خلفان الجلندانيه, رئيسه قسم المستلزمات الطبيه المنخفضه الخطوره بدائره الاجهزه والمستلزمات الطبيه في مركز سلامه الدواء بوزاره الصحه. اهلا وسهلا فيك استاذه.
2: اهلا وسهلا فيك الاخت حوراء, تشريف هذه الفرصه ان تتاح لنا للحديث عن هذه الحمله, وسعيده جدا ان امثل مركز سلامه الدواء لتسليط الضوء عن هذه الحملة.
1: والله يعني شوف, أنا لما أمانة قريت الموضوع يعني شفت كثر أننا نحن اليوم بحاجة أن نعرف يعني أو نفهم أكثر في هذا الموضوع, ومسألة اليوم الأدوية المغشوشة يعني ما شيء هين الواحد يقدر يستهين فيه. صحيح. فيعني أنتوا اللي شكرا اليوم, وشكرا لك تحديدا على تواجدك اليوم معانا.
2: العفو, هذا واجبي
1: حبيبتي. بداية يعني أستاذ جليلة, بنروح نحن مباشرة أنه نرى أن هذه الحملة بتنطلق لأول أول مرة وتستمر حتى نهاية 2026. اليوم إيش اللي استدعى إطلاق حملة لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة؟ أيوة. وأيضا متدنية الجودة في هذا الوقت بالذات, وكذلك اليوم أيضا هل هناك مؤشرات أو زيادة في ضبطيات الأدوية المغشوشة يعني استدعت إلى هذا التحرك وإنشاء هذا الحملة؟
2: صحيح. خلني نبدأ من البداية, كون يعني نخاطب المستمع الكريم قد يكون من مختلف فئات المجتمع, فخلينا نعطي في البداية نبذة تعريفية عن هذه الحملة وإيش الهدف منها. فهذه هي الحملة الوطنية لمكافحة المنتجات الطبية بشكل عام المغشوشة, سواء كانت مغشوشة أو متدنية الجودة. تمام. فالهدف من هذه أصلا الحملة هو زيادة الوعي لدى المجتمع بمخاطر وبأضرار اقتناء مثل هذه المنتجات الطبية. كذلك نعزز لديهم أهمية الإبلاغ المبكر عن مثل هذه الحالات, حتى نضمن جودة وكفاءة ومأمونية المنتجات الطبية المتداولة في السوق العماني بشكل عام. لو رحنا شوي دخلنا بعمق في المصطلحات اللي هي خلنا نقول يمكن صحية, يمكن يعني not clear for all يعني the society. فخلينا هي عنوان الحملة بشكل عام هي الحملة الوطنية لمكافحة المنتجات الطبية. إيش هذه هي المنتجات الطبية؟ إيش يجي في بالك إنه نطاق المنتجات الطبية اللي راح تضمنها هذه الحملة؟ المنتج الطبي ممكن يكون دواء, ممكن يكون مستلزم طبي, ممكن يكون جهاز طبي, أيضا ممكن يكون مستحضر صحي, ممكن يكون حتى دواء عشبي, حتى ممكن يكون أقل شيء يمكن حتى يكون لقاح أو منتجات بيولوجية. فهذه الأمور كلها, هذه التصنيفات كامل تندرج تحت المنتجات الطبية والتي راح نستهدفها خلال نطاق هذه الحملة. تمام. فيعني ممكن يعني اتطرق لتوضيح بسيط اخر. ممكن ان نوضح للمستمع الكريم الفرق ما بين ما يسمى دواء وما يسمى جهاز طبي. الدواء ممكن يعني متعارف بشكل اكبر واضح للجميع بشكل كثير. انه هو عباره عن ماده مستحضر فعال يدخل داخل الجسم, يعمل تغيرات فسيولوجيه, تغيير في العمليات الايضيه داخل جسم الانسان لهدف معين اللي هو مثلا علاج, تخفيف آثار جانبية لأمراض معين. هذا ما مختلفين فيه. أما في الجانب الآخر هو الجهاز الطبي. الجهاز الطبي إيش تعريفه وإيش يندرج ضمن الكاتيجوري تبعه؟ الجهاز الطبي حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن أداة, أي أداة, أي آلة, أي جهاز, أي غرزة, أي أي أي أي خلنا نقول كاشف مختبري, أي حتى برنامج سوفتوير, لكن يشتغل يعني بمفرده او in combination with the other medical device to achieve اللي هو الهدف المرجو منه, سواء كان وقايه, دعم, ممكن ان نقول علاج, تعقيم, يعني لغايته المخصصه. وبالتالي هذا الجهاز الطبي الفرق الجوهري بينه وبين الدواء انه لا يدخل داخل جسم الانسان, واذا دخل كغرسة أو شيء يعني لا يؤثر على العمليات الأيضية داخل جسم الإنسان, ففقط تأثيره فيزيائي خارجي. تمام. فهذا يعني اسمحي لي خضيت من عشان التوضيح لنطاق هذه الحملة. فهذه المنتجات بشكل عام هي اللي راح نقتصدها في هذه الحملة. أما فيما يخص سؤالك إيش ليش بهذا الوقت الوقت بالتحديد.
1: أنشأت الحملة.
2: أيوة. بشكل عام إنه إحنا أصلاً هذه هي تعتبر مشكلة عالمية متداولة في الأسواق وملحوظة في الأسواق العالمية بشكل عام في كل الدول. فيعني تقريباً حتى صار يعني على ما أذكر وصل 8% من نسبة الأجهزة والمستلزمات المغشوشة المتداولة في الأسواق حسب الأسواق العالمية. وأعتقد الدواء ما يقارب من 10-15%، فالنسبة جالسة تزيد. فمن جانب آخر أنه الحين صاير توسع في التجارة الإلكترونية. كما تلاحظي أختي أنه العديد من المواقع الوهمية وزيادة في عدد حتى حسابات الإنستغرام ممكن تكون فعلية هي، لكن توفر منتجات يعني متدنية الجودة
1: أو غير مرخصة أيضا
2: أو حتى غير مرخصة. راح نصادف كثير أنواع. فيعني نتيجة لزيادة هذا التوسع وتحصلي إنه هذه المواقع وهذه تغري هذا العميل طبعاً. تقدم له مميزات عشان يتم اقتناء هذه المنتجات من لديهم أقل قليل. ممكن يلاحظ العميل فرق في السعر كذلك أيضا ممكن سهولة للحصول على هذا المنتج وسهولة وصول هذا المنتج لحد باب البيت. وأيضا بعضهم يعمل حملات تسويقية ادعاءات يعني تعتبر ادعاءات طبية مضللة دون أي إثبات علمي. فلذلك يعني ينجر هذا المستهلك للتعامل مع هذه المنتجات دون الإدراك يعني بمدى خطورتها. فحان الوقت أنه يعني نشحذ الهمم للتوعية هذا المجتمع بمخاطر وآثارها على سواء عن المريض أو المجتمع بشكل عام وعلى السوق العماني لنضمن جودة وكفاءة المنتجات المتداولة في السوق العماني.
1: ممتاز. تمام. أنت ذكرتين أيضا اليوم يعني أستاذ جليلة اللي هي المنتجات أو الأدوات أو الأجهزة خلينا نقول اليوم الطبية، هل تندرج تحتها مثلا اليوم الإبر مثلا إبر الأنسولين هالأشياء؟
2: جميل. ممكن أنا أعطيش بعض الأمثلة. مثلا إذا جينا إحنا نقل مثلا حبة الباراسيتامول هذه دواء خلاص هذه بديهيا هي هذا دواء
1: اذا قلنا يعني تنشرب
2: انها عباره عن حبه وتنشرب وتعمل تفاعل وتؤدي غرض معين
1: حلو.
2: مثلا قلنا مضاد حيوي كذلك دواء لكن اذا قلت خبرتك انه مثلا ملصقات جراحيه
1: مثلا
2: تصنف ايش هذه تصنف ضمن نطاق تعريف الجهاز الطبي طبقا للتعريف المتعارف عليه من قيمه منظمه الصحه العالميه WHO كذلك الجلوفز الكمامات الطبية الجونز اللي يستخدموها مقدمي الرعاية الصحية هذه تحت نطاق تعريف الجهاز الطبي ويشملها نطاق هذه الحملة.
1: ممتاز. يعني والله انا ما على بالي ان ايضا هذه يعني من ضمن الاشياء اللي مدروجه.
2: انا كانت في بالي ان اتطرق عليها في البدايه وسبحان الله غفلت عنها، لكن انا متاكده في لبس كبير المجتمع شرائح المجتمع بشكل عام ما كلهم عندهم هذه الخلفيه، فحلو انه وضحناها وتطرقنا لها.
1: ممتاز. يعني الحين الجلوفز اللي هي القفازات اللي تستخدم من قبل يعني الطاقم الطبي
2: لأغراض طبية.
1: اي لاغراض طبيه، هل هي غير عن الجلوفز الاخر اللي يستخدم مثلا لامور اخرى طبخ او
2: هو اي ذلك. اي مستلزم أو أي جهاز يصنف من المصنع الأم على أنه جهاز طبي خلاص يعني باي ديفولت هذا جهاز طبي ما في أي إذا ما في أي خلاف فيه وضمن التعريف كما خبرتكم التعريف هذا يندرج من ضمنهم.
1: ممتاز. ممتاز جميل جدا يعني توضيح جدا رائع. تمام. أستاذ جليلة أيضا إيش هي أبرز اليوم أنواع ضبطيات الأدوية المغشوشة اللي تم ضبطها في سلطنة عمان تحديدا؟
2: إيش قصدش بالضبطيات؟
1: يعني اللي سواء كان على صعيد الأدوية أو على صعيد الأجهزة كذلك الطبية.
2: ممكن أن أتطرق في هذا الضبطيات، يمكن أن تريد تعرفي هل
1: اللي تم ضبطها يعني اللي أنتوا
2: أمثلة؟
1: أيوة يعني
2: شوفي كوني أنا مهندسة أجهزة طبية من دائرة الأجهزة والمستلزمات الطبية ممكن أتطرق أكثر للأمثلة related للأجهزة الطبية.
1: تمام.
2: فمن الأمثلة اللي صادفناها مثلا خلنا نقول عندنا كان في جهاز ليزر مختص لتطبيقات جلدية.
1: حلو.
2: إنزين فكانت وصلنا بلاغ من يعني شركة موردة في مركز يعني أو عيادة طبية يستخدموا جهاز لمورد استخدم نفس البراند اسم البراند ولكن اختلاف فقط في حرف من حروف البراند الاسم. فهذا بحد ذاته تضليل للعميل، هو يفكر هذا نفسه أو بنفس كفاءته، هو بالعكس لا، وتم التحقيق وتم التأكد من صحة هذا البلاغ. كذلك بالإضافة للأجهزة الطبية شهدنا وصلنا بلاغ من قبل بعض المراكز الطبية في محافظة مسقط, أيضا لجهاز ليزر لتطبيقات جلدية من قبل الممارسين الصحيين لدى المركز, لاحظوا يعني خلنا نقول ما يعطي كفاءة عالية هذا الجهاز, فخرج فريق من قبل دائرتنا الأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى فريق مشترك من المؤسسات الصحية الخاصة, وشهدنا الحدث ولاحظنا أنه يعني الجهاز ذا جودة رديئة, حتى الملصق الخاص بالبيانات الشركة المصنعة, المعلومات الريليتد حال المنتج مفقودة, حتى ممكن نقول حتى بعض الملحقات الخاصة بالجهاز ناقصة, أقل شيء أنه السبوت سايز تبع اللي هي البقعة الضوئية لتسليط كمية الليزر عندهم فقط مقاس واحد, وهذا ما يصح لأنه الجسم في مناطق تحتاج قياس مقاس غير عن الآخر. فأقل شيء ممكن أقول شيء يعني اللي يصدم أنه كان يعني أي جهاز ليزر يحتاج فتحات تهوية, هذا بديهي, فتخيلي هو كان عامل استيكر في رسومات فتحات, فالعميل لما يشوف هذا يفكر خلاص فيه. فيعني بعد التدقيق والتحقيق صراحة يعني
1: هذا كله يعني في العيادات الطبية هذه المشاكل. طيب اليوم يعني خلينا نقول الشخص كيف يقدر, أو بالأخص يعني النساء لأن أكثر الأشخاص اللي يرتادن هذه العيادات الطبية, كيف اليوم يعني الوحدة تقدر فعليا يعني تكتشف ما إذا كان هذا الجهاز هو جهاز ذو جودة عالية وكفاءة عالية كذلك؟
2: ممكن بخصوص هذا الموضوع نتطرق على المؤشرات اللي تساعدني أنا كمستهلك
1: مثلا
2: للكشف إن هذا منتج مغشوش أو هذا متدني. في عدة عندنا عدة علامات, منها مثلا إنه يعني المنتج يجيك بملصق, لكن البيانات تبع الجهاز بالنفس أو البيانات الشركة المصنعة ناقصة, فهذا فيه احتمالية. كذلك يمكن يجي منتج ما في ملصق أبدا, ما في بيانات المنتج خير شر, فهذا مؤشر إنه هو في احتمال يكون في مشكلة. كذلك أيضا ممكن إنه خلنا نقول من العلامات الأخرى إنه جودة أو إنه خلنا نقول رداءة المادة أو الماتيريال المستخدمة في الجهاز من نفس, تلاقي كذا خفيف, ما نفس المتعارف عليه, حتى يمكن في حواف خشنة, يمكن في انبعاجات, حتى الأدوية ممكن تلاحظ فيها تشققات. فهذه بعض البيان يعني العلامات اللي ممكن نستدل فيها, واحنا يعني شغالين على كذا بوستر يسهل للجميع يعني كمؤشرات ايش هي يستفيد منها, وراح ان شاء الله ننزله في موقع الوزاره وراح يتم يعني نشره باذن الله.
1: ممتاز تمام. طيب ايضا استاذ جليله يعني انا شوي بروح على تمام, قبل لا نروح خلونا نطلع فاصل لأن خلاص عاد وقت الفاصل الحين, مستمعينا نروح فاصل ساعتنا ونص وبعدها راجعين نكمل معاكم حوارنا.

العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: فاصل ثمانية.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا،
4: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. والله اليوم يعني فعليا صرنا في عصر، يعني عصر الواحد يخاف منه. على فكرة نحن قبل ساعة، يعني قبل هاي الساعة كنا داخلين في حوار مع دكتور جابر، هو صاحب شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي، فكنا نناقش موضوع الذكاء الاصطناعي وكيف صار والأخطار أو يعني الخطر اللي صار موجود. فعلى قد ما أنه صرنا نحن في عصر السرعة، على قد ما أن يعني كل شيء حولنا صار في تسارع. فعلى سبيل المثال أيضا اليوم يعني أستاذ جليلة كذلك في عندنا جانب اليوم الحسابات الترويجية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، صرنا نشوف كثير يعني من المنتجات اللي يتم عرضها لأغراض مثلا طبية، مثلا تأخذ هذا العشب أو هذا العشبة لغرض مثلا تخسيس أو تسمين أو مثلا لتخفيف أعراض مثلا أيا كان مرض. صحيح. سكر، ضغط، ما إلى ذلك. اليوم يعني كيف يتم أول شيء الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات علشان الواحد اليوم ما صار يعرف. صحيح. ما إذا كانت هذه المنتجات صحية أو لا. ثاني شيء كيف الواحد يقدر يتأكد إذا هذا الغرض أو هذا المنتج مرخص أو غير مرخص؟
5: تمام، سؤالك واضح. بخصوص مثلا آلية الإبلاغ، بكون إنه مركز سلامة الدواء هو الجهة المعنية بالنظام الرقابي فيما يخص المنتجات الطبية، سواء كانت يعني جهاز طبي أو مستلزم طبي أو كان دواء، فيعني وفر مركز سلامة الدواء عديد من قنوات التواصل ممكن العميل يتواصل عن طريقها يعني للإبلاغ عن هذه الحوادث أو عن هذه الإشكاليات. منها متوفرة في عنا بريد إلكتروني، في عنا قنوات، في عنا أرقام اتصال. كذلك فيما يخص الأدوية، عندنا في دائرة التيقظ الدوائي لديهم تطبيق صراحة خلنا نقول فنان فيما يخص يعني بلاغات الآثار الجانبية الخاصة بالأدوية. تمام، فهو اسمه تطبيق الفيجي موبايل، هو عبارة عن تطبيق مجاني يعني ما يحتاج أي خبرة، بضغطة زر أنت تقدر يعني تبلغ عن الآثار الجانبية لأي دواء. فهو يعتبر منصة يعني وطنية لبلاغات الخاصة بآثار الجانبية للأدوية. أما في الجانب الآخر فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية، إن شاء الله رح نطلق اللي هو خلنا نقول نظام إلكتروني وطني خاص ببلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية لتلقي حوادث ومشاكل هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية وضمان جودة وكفاءة الأجهزة الموردة داخل السلطنة.
4: تمام، يعني مثلا هل رح تركزون اليوم أو رح تنسق وزارة الصحة مع الجهات الشريكة مثلا الجمارك، وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، يعني لتجفيف منابع هذه المنتجات قبل وصولها لسلطنة عمان؟
5: شوف، أنا ذكرت إنه هذا الدور الرئيسي الرقابي والمحور الرئيسي لمركز سلامة الدواء. لكن ما يتحقق الدور بشكل يعني تام إذا ما في تعاون مع الجهات المختصة بشتى القطاعات. فإحنا فعليا عندنا قسم خاص بالإفراج عن الشحنات الخاصة بالمنتجات الطبية، متواجدين على المنافذ الحدودية، فهم معنيين بإصدار التصاريح الخاصة بالاستيراد والتصدير للمنتجات الطبية. كذلك هم يعملوا تفتيش ميداني وضبط هذا التهريب بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، ففي تعاون يعني الحمد لله ملموس. كذلك حتى احنا يعني من هذا المنبر ممكن أوجه تحية لحماية المستهلك، جدا جدا متعاونين معنا الحمد لله رب العالمين. نطلع مع بعض كفريق يعني للتأكد من يعني المنشآت المحلية الموردة للمنتجات الطبية.
4: ممتاز، يعني لابد أن يكون هناك تكاتف.
5: هذا التكاتف هو يعني بالعكس يعزز من دور هذه الحملة.
4: ممتاز. صحيح. ويقويها وينشرها. صحيح. أيضا بشكل أوسع. تمام، أيضا هناك يعني تشارك في الحملة جهات من خارج الوزارة. صحيح. مثل شركة تنمية نفط عمان، الجمعية والجمعية الصيدلانية العمانية. صحيح. اليوم كيف يساهم هذا التنوع القطاعي في إنجاح مستهدفات هذه الحملة تحديدا؟
5: خلينا نقول يعني نتفق على شيء، إنه مكافحة المنتجات الطبية المغشوشة هذه ما تقع على عاتق وزارة الصحة فحسب، وإنما بتكاتف القطاعات المختلفة سواء كانت خاصة أو حكومية، رح نعزز من دور هذه المبادرة ورح نوصل الرسالة لأكبر شريحة ممكنة بطريقة سهلة وسلسة وبطريقة أسرع. فيعني مشاركة اللي هي شركة تنمية نفط عمان والجمعية الصيدلانية العمانية بالعكس لها دور كبير جدا في تعزيز اللي هي يعني التكاتف الاجتماعي من أجل يعني هذا الوطن المعطاء، من أجل نشر التوعية وبمخاطر هذه وأضرار هذه المستلزمات الطبية. فهم لديهم يعني وسائل وقنوات اتصال مع فئات مختلفة من المجتمع، فهذا راح يزيد التوسع للانتشار لمختلف شرائح المجتمع إن شاء
4: رائع
5: الله.
4: رائع جدا إن شاء الله. أيضا أستاذ جليلة، أشرتم إلى أهمية الوعي المجتمعي اليوم، كيف يمكن للمواطن أو المقيم العادي حتى التفريق بين منتج طبي أصلي وآخر مغشوش أو متدني الجودة؟ هل هناك مثلا علامات حمراء لازم أن الواحد ينتبه لها قبل لأنه يأخذ هذا المنتج؟ أو مثلا كذلك اليوم على مسألة شات جي بي تي، هل ممكن أن أنا مثلا أصور المنتج وأطرش لشات جي بي تي ويتأكد لي أيضا من مدى جودة هذا المنتج أو لا؟
5: شوفي بخصوص يعني جودة المنتجات بشكل عام، احنا يمكن تطرقنا بداية على مؤشرات. هذه المؤشرات ممكن انها يستند الواحد فيها بشكل عام، وكما خبرتكم انه احنا عادين بوستر يخص بالمؤشرات راح يتم الاعلان عنه. تمام. لكن فيما يخص اللي هو ذكريني البارت الثاني،
4: ما اذا كان مثلا ايضا المنتج الطبي اصلي او اخر مغشوش، هناك يعني علامات حمراء مثلا لازم ننتبه لها؟
5: خلنا قبل في البداية نفرق ما بين احنا استخدمنا في المسمى مرادفين اللي هي مغشوش ومتدني الجودة. ايش الفرق ما بينه؟
4: المغشوش اللي هو مثلا يكون مضاف اليه امور، ومتدني الجودة الكواليتي تبعه تكون مثلا منخفضة.
5: صحيح. فاذا متدني الجودة هو في الحقيقة يعني ما مشكلة، صادر من المصنع الام وبياناته صحيحة، ولكن صارت في خلنا نقول انه اشكالية في احد مراحل التصنيع لسبب ما، لسبب مثلا عدم مطابقتها لأسس التصنيع الجيد والسلامة الجيدة. فبهذا الشكل وصلنا او وصل للعميل انه متدني الجودة وما يعطي مثلا قراءات صحيحة. في الجانب الاخر فيما يخص اللي هو المغشوشة، المغشوشة معناته صار في تزوير، في تقليد، تغيير في هوية المنتج بشكل عام. فيعني يكون عندنا احنا منتج اصلي من شركه ام، في صار من شركه ثانيه تقلد هذا الجهاز، في سواء حتى في تغيير مثلا بيانات المصنع، في تغيير الرقم التشغيله، صلاحيه الانتهاء، حتى في تزوير اللي هي خلنا نقول شهادات التسجيل الخاصة بالمنتج. فهذا هذا الفرق الجوهري فيما بينهم. كيف يميز هذه مرة ثانية؟ تندرج لعلامات ومؤشرات ممكن إنه هو يلاحظها. ومن هذا المنبر أنا يعني أود أني يعني أسلط الضوء لأي مستهلك، لأي أو خلنا نقول مورد الجهاز طبي يحب إنه يجيب المنتج بالنفس ما عن طريق مورد أو حاجة، فإنه لازم يتأكد من الموقع الرسمي لنفس المنتج حتى يعرف على يعني الشكل الصحيح للمنتج، إيش الخامات المستخدمة، إيش البيانات المفروض بها، وبالتالي هو يستطيع هنا يقارن بشكل مبدئي إيش سبب قل مثلا الفرق في السعر، فيلاحظ في بيانات جوهرية، لأن المواقع الرسمية للمنتجات اللي هي متعارف عليها تحط لك تفاصيل واضحة لكل البيانات المتعلقة في المنتج، فهذا مرجع أساسي.
4: ممتاز. طيب يعني كونش أيضا أستاذ جليل أنت متخصصة في الأجهزة الطبية.
5: أيوة.
4: تمام. أكثر البلاغات اللي توصلكم لإيش تقريبا؟ لأي نوعية منتجات؟
5: كم يعني من الأمثلة اللي ذكرتها
4: اللي هو أجهزة الليزر هذا أكثر حاجة
5: يعني
4: توصلكم،
5: صايرة عندنا من الأشياء الترند
4: اللي هي أجهزة الليزر.
5: صح. لكن البلاغات، التطبيقات الجلدية فيها صار يعني جدا تلاعب وفي الأسعار وكذا.
4: هو نحن نلاحظ على فكرة يعني نلاحظ كذلك أنه مثلا أسعار هناك أيضا خصومات. يعني الواحد يستغرب أنه هل فعليا هذا هو السعر
5: هذا
4: الحقيقي؟
5: هذا السعر هو وحدة مؤشر بليغ عشان أنه في احتمالية مشكوك في جودته، في جودة المنتج.
4: حتى أحيانا سعر الجلسات يعني كم
5: فارق
4: جدا كبير.
5: نساء خبرة في هذا الشيء.
4: فعليا يا بنات انتبهن يعني فعليا على هذا المسألة، هذا الموضوع
5: صارت جدا حروق، إصابات بليغة. فإحنا ما نريد نوصل لي يعني إن هي مثلاً حالة وفاة غير متوقعة أو حالة.
4: يا رب. هل من الممكن إنه يوصل الموضوع لذي الخطورة؟
5: دائماً في جهاز أو خلنا نقول دواء دائما يأثر داخل الجسم. ما في مانع إنه يسبب حالة وفاة.
4: يا ربي.
5: لكن احنا عندنا هنا التيقظ الدوائي في مركز سلامة الدواء، بالعكس يعني حريصين في التحقيق على هذه البلاغات. كذلك عندنا التيقظ في الأجهزة الطبية، يستلموا العديد من البلاغات ويعملوا investigation as much as they can يعني للتحقق من مصادر والمعلومات الخاصة بالمنتج المغشوش.
4: ممتاز. طيب أستاذ جليل، مثلا اليوم وردكم بلاغ لأحد العيادات عن أحد الأجهزة، مثلا أجهزة الليزر، خلينا نقول على سبيل المثال بما أنها يعني الترند الحين، فكيف يتم التعامل مع هذه العيادة؟ كيف تتعامل معها؟
5: شوفي، هو في يمكن مسارات ما أقدر أتطرق عليها بشكل واضح وصريح مما يخص سرية العمل، لكن يعني في يعني أول شيء نأخذه بعين الاعتبار إنه المعلومات اللي تردنا سرية، ما يعني للقسم المعني. تمام. ويكون في تعاون معنا في مع جهات أخرى فيما يخص الضبطية القضائية للتفتيش وكذا. فيعني يتم زيارة الموقع ويتم التحقق من المنتج بالنفس، وزيارة المكان الموقع بالنفس، والتحقق من الكشف عن المنتج بالنفس. فبالتالي عاد الفريق يعمل على يعني investigation خاص عندهم، SOP خاص فيهم كيف التعامل مع البلاغات. فالحمد لله يعني الفريق سواء كان في الأدوية في الأجهزة يبذلوا يعني جهود قصوى في هذا المجال، والله يسهل للجميع، وإن شاء الله يعني يعني تقل هذه يعني نسبة هذه البلاغات بسبب الوعي اللي راح ينتشر بينهم
4: بإذن الله. يعني نحن صراحة محتاجين يعني وعي كثير كبير في مثل هذا الموضوع، هذا الأمور، لأن اليوم أعتقد ما صار يخلى بيت من جهاز طبي.
5: صحيح.
4: ففعليا الواحد صار يعني الواحد صار يخاف. صح. يعني إنه ما إذا كان هذا الجهاز صحي أو ما صحي، لأن أيضا كثرة الإعلانات. صح. والطرق الترويجية لهذه يعني لمثل هذه الأجهزة، فنحن نترقب أيضا منكم يعني إطلاق هذه الحملات التوعوية لزيادة الوعي إن شاء الله، وبإذن الله يعني تخف وتتقلل يعني هذه الأمور.
5: إحنا
4: معنا.
5: ممكن أضيف نقطة، إن إحنا كما قلت إنه الهدف الرئيسي أصلا من هذه الحملة هو نشر التوعية. فإحنا حطينا بلان فيما يخص يعني البرامج التوعوية، واستهدفنا فيها فئات يعني عديدة، من ضمنها اللي هي المستشفيات سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
4: ممتاز.
5: كذلك الجهات الشرائية التابعة لوزارة الصحة، لأنها هي المعنية أساسا في اقتناء هذه المنتجات. فإحنا من يعني البديهي إنه إحنا نستهدفها في مجال التوعية. أيضا حطينا نقاط ارتكاز في مختلف محافظات السلطنة حتى تساعدنا في إرسال هذه المادة التوعوية في بشأن مخاطر هذه المنتجات لمختلف شرائح المجتمع.
4: أنا ورد على بالي السؤال بما يخص كذلك الصالونات أستاذة جليلة، يعني هل المنتجات اللي تستخدم في الصالونات أيضا تعتبر منتجات يعني طبية، مثلا جهاز التاتو، جهاز التوريد؟
5: شوفي، أنا ما أقدر أقولش كذا بديهيا تعطيني اسم جهاز أنا أصنفه. هذا يعني في أشياء في تحقيقات فيها دراسة وكذا وتحقق. وحتى أصلا إحنا عندنا في المركز في عندنا خلنا نقول لجنة خاصة بالتصنيف في حال صار شك في هذا المنتج أنه يعتبر إيش تصنيفه. فيعني إحنا دائما أقول وأرجع وأقول إنه لازم نرجع من المستندات الخاصة بالشركة الأم للمنتج، إيش يعني إيش التصنيف فيما يخص الجهاز بنفسه يعني. فيعني تصنيف المنتج يحتاج له دراسة ويحتاج إلى معرفة معلومات أخرى، ما يقتصر على يعني الاسم العام. وأيضا فيما يخص الصالونات أيضا إنه أي منتج يصنف جهاز طبي خلاص، هذا خلاص إن يعني المستثمر ملزوم إنه يكون يحول لعيادة إذا عندهم إذا عندهم منتج يصنف جهاز طبي هو ملزم إنه يحول عيادة إذا ثبت إنه هو هذا جهاز طبي.
4: طيب الجهاز الطبي يعني هل هو اللي مثلاً يلمس الجسد، يعني يكون في اتصال مثلاً مباشر بينه وبين جسد الشخص، هل هذا يعتبر منتج طبي أو جهاز طبي؟
5: شوف، جهاز طبي مرة نرجع للتعريف العالمي. أهم شيء إنه هو ما يعمل أي تفاعل فسيولوجي أو تغيير في العمليات الأيضية داخل جسم الإنسان. لكن كشكليا ممكن يكون آلة، يمكن جهاز، يمكن غرسة، يمكن مختلف حتى برنامج سوفت وير لغرض طبي، هذا جهاز طبي.
4: واضح جدا، واضح. يعني نسأل الله السلامة والله والعافية للجميع يا رب. إذن أستاذة جليلة شكرا جزيلا على هذا التوضيح، وشكرا أيضا على وقتك اليوم معانا.
5: العفو العفو قبي. وبس حبيت أنوه على نقطة، دائما حطوا في بالكم إنه الوعي هي تعتبر خط، يعني خط الدفاع الأول لتجنب اللي هو تداول المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة. وأكد عليكم لازم تكونوا حريصين لاقتناء هذه المنتجات من مصادرها الموثوقة.
4: ممتاز، نصيحة من ذهب خنك اليوم ختمنا بها. إذن مستمعينا، كانت معنا الأستاذة جليلة بنت خلفان الجلندانية، رئيسة قسم المستلزمات الطبية المنخفضة الخطورة بدائرة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مركز سلامة الدواء وزارة الصحة. رح نروح، شكرا جزيلا للأستاذة، رح نروح معاكم لفاصل وبعدها نرجع لدقائق الختام.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم في دقائق الختام. إن شاء الله يا رب كذا تكونون استمتعتون استانستون معانا اليوم في حلقة هلا، لا كنت أبي أقول هلا هلا كافي، صيفكم محلة. كانت الحلقة جدا خفيفة لطيفة، إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا أيضا من المحاور اللي تم طرحها في هذا البرنامج، سواء كان في الساعة الأولى مع الدكتور جابر تكلمنا عن اليوم الذكاء الاصطناعي وتطوراته وين وصلنا فيه، وأيضا في ساعتنا الثانية كان لقائنا مع ضيفتنا الأستاذة جليلة من وزارة الصحة، ودار حوارنا وحديثنا حول الأجهزة الطبية المغشوشة وكذلك الأدوية أو العقاقير الصحية بشكل عام. حلقة متنوعة وجميلة، وإن شاء الله بإذن الله يتجدد اللقاء معاكم غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 العصر مع ضيوف مختلفين ومواضيع مختلفة. كنت معاكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب خيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50. لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم بسوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: تصل ثمانية.
1: هلا أفهم
2: مزاجك بالعربي.
3: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه.
4: هلا كافيه.
2: أخبار وعلوم.
5: حي الله من يامي،
6: حي الله فيك
7: يا مرحبا يا
8: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
9: يا حيهم يا حي.
10: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
6: الحمد لله
11: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
12: أهلا بكم مستمعين هلا اف ام في نشرة سريعة من أخبار وعلوم. بدء أعمال بعثة الصندوق النقد الدولي التي تستضيفها سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وبقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد على حزمة من المشروعات الجديدة في قطاعات متنوعة. هيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية والمواقع البيئية المهمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية. جلسة حوارية بالجنوب الباطنة تناقش تحولات قطاع الطاقة عالميا وتوجهات سلطنة عمان في مجالات التحول الطاقي والاستدامة. أكثر من 18 مليار متر مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان حتى نهاية أبريل 2026، ونسبة الإنجاز في مشروعات الطرق الداخلية بولاية طنك بمحافظة الظاهرة بلغت نحو 97% من ضمن الجهود المتواصلة لتطوير البنية الأساسية وتعزيز شبكة الطرق الداخلية. مهرجان الجبل الأخضر 2026 بمحافظة الداخلية يسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في المحافظة، والذي تنطلق فعالياته ب 15 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس القادم. قطاع العسل في محافظة الظاهرة يشهد نموا ملحوظا ب 138% خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج ليصل إلى 97.8 طن من العسل المحلي مقارنة ب 41 طن عام 2024 و 56.3 طن عام 2023. محافظة شمال الشرقية تستعد لإطلاق مهرجان العنب السنوي في نيابة سمد الشان بولاية المضيبي يومي 16 و17 يونيو الجاري، والذي يسعى إلى استقطاب أكثر من 10,000 زائر من المزارعين والمهتمين بزراعة العنب من داخل سلطنة عمان وخارجها. المستشفى السلطاني ينجح في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لاستئصال الثدي باستخدام المنظار ثلاثي الأبعاد عبر فتحة جراحية واحدة لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، توقعات أصادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يشير إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان.
2: أخبار وعلوم،
5: أخبار وعلوم.
6: حي الله من يامي،
7: حي الله فيك
8: يا مرحبا يا
9: شباب،
8: حي الله بالحبيب، يا حي
9: يا حيهم يا حي.
10: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
6: الحمد لله
11: حي
6: شكرا
11: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

الجلدية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض المزعجة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: باقي نص ساعة على برنامج هلك.

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: الساعة الثانية من السابعة وحتى الثامنة صباحا من برنامج صباحكم عماني تأتيكم برعاية بنك مسقط. تقدم بطلب على بطاقة بنك مسقط وشكرا المسبقة الدفع واحصل على نقاط شكرا إضافية عند كل إنفاق. قدم الآن عبر تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. للمزيد تفضل بزيارة bankmasqat.com.
1: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف. الحمد لله
1: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: بدأ أعمال بعثة صندوق النقد الدولي التي تستضيفها سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني. صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد على حزمة من المشروعات الجديدة في قطاعات متنوعة. هيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية والمواقع البيئية المهمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية. جلسة حوارية بجنوب الباطنة تناقش تحولات قطاع الطاقة عالميا وتوجهات سلطنة عمان في مجالات التحول الطاقي والاستدامة. وأكثر من 18 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان حتى نهاية أبريل 2026. مهرجان الجبل الأخضر 2026 بمحافظة الداخلية يسهم بتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في المحافظة، والذي تنطلق فعالياته في 15 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس القادم. محافظة شمال الشرقية تستعد لإطلاق مهرجان العنب السنوي في نيابة سمد الشان بولاية المضيبي يومي 16 و17 يونيو الجاري، والذي يسعى إلى استقطاب أكثر من 10,000 زائر من المزارعين والمهتمين بزراعة العنب من داخل سلطنة عمان وخارجها. وفي آخر أخبار وعلوم، التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان.
0: أخبار وعلوم.
1: وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك. يا مرحبا.
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف. الحمد لله
1: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
9: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
10: عندك اعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 او 22-00-9004.
11: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
13: It's السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
14: بفقراتنا
13: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
15: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

ومساءات الخير والسعادة عليكم مستمعين هلا في أم. دروب السلامة أتمناها للجميع، وإن شاء الله أنكم كذا يعني مستمتعين ومروقين رغم الظروف رغم الحرارة. لكن أحد يقول لي ماشي يجيب شاهي ولا قهوة حارة، لأنه ما يستوي مع الحرارة هذه. فمشوارنا المسائي يبتدي توه من 5 إلى 7 بإذن الله معكم. دروب السلامة، اربطوا حزام الأمان، حطوا مسافة أمان بينكم وبين اللي قدامكم، ويا مرحبا بكم.

0: كافي على هلا اف ام.
1: وبما أنه التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تقول أنه درجات الحرارة رجعت وترجع اعتبارا من غدا الاثنين ولعدة أيام، يعني هذه أبتايزر خلينا نقول كذا، مقدمات للصيف الرهيب. بالتأكيد لما نتكلم عن الصيف والخليج بشكل عام فأجواءنا يعني حدث ولا حرج، وبالتأكيد مع ارتفاع درجات الحرارة الخطط تتغير والحياة تتغير، جداولنا تتغير بالكامل، يعني مشاوير تتأجل وتصير حياتنا ليلية أكثر، والبعض أيضا يحول يومه كله إلى الفترة المسائية بس عشان يتجنب حرارة الصيف. فبعرف جدولكم كيف يكون في الصيف، كيف يعني تمارسوا حياتكم طبيعي، جدولكم الرياض للرياضة مثلا اللي كان يسوي رياضة العصر، أعتقد ما أعرف هل هو نفس التوقيت ولا غيرته. أيضا في ناس مثلا تنجز مشاويرها قبل 9 الصبح بس عشان يهربون من ذروة الحرارة. فبالتالي في عز الصيف دائما نسأل بعضنا البعض كيف الجو عندكم، على أساس أن يعني في الولاية الثانية وفي المنطقة الثانية هناك درجات الحرارة تختلف. إلى جانب ذلك عندنا مثلا موسم القيض اللي هو في الصيف، واللقاط، وفي حد يسميه الفاغورة وموسم المبسلي. أعتقد هذه من الذكريات اللي كانت مرة تزعل وخلينا نقول أنا بالنسبة لي تزعل، لأنه مع درجات الحرارة في الصيف ودي أهرب، يعني ما أحب هذا الجدول. أعتقد غلبكم. المهم في كان حد هني برا يأشر لي فذات وين علقت زين. إلى جانب ذلك عندنا في الصيف نزوح وهروب إلى الجنوب، أكيد موسم خريف ظفار، فبالتالي كل حد يهرب من حرارة الصيف. بس خلال هذه الأيام خبروني عن ذكرياتكم مع القيض وكيف تمارسوا حياتكم الطبيعية في عز الحرارة. خبرونا هذه التقنيات، خلونا نغش منكم.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmascat.om. تطبق الشروط والأحكام.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

إذن إيش هي فعالياتكم في الصيف وكيف تتكيفوا مع درجات الحرارة وكيف تغيروا جداولكم؟ أيضا ذكرياتكم مع القيض، يعني أنا أعرف بأنه هي طقوس جميلة تراثية رهيبة، العوائل كلها تتجمع في القيض عشان أيام الرطب، ويعني خلينا نقول ينتجون هذا المحصول من الرطب لسنة كاملة، ولكن يعرف أنه ما حد حابب هذه الفعالية أبدا. إنزين، أيضا بالنسبة لجداولكم أقرأ إجاباتكم على 935-1027. هنا تقول القيض بالنسبة لي السباحة في الفلج لين وقت العصر، ما نحس بالوقت أبدا. وأيضا هنا في مشاركة تقول ذكرياتي أيضا كلها مع عيال حارة من الصبح لين المغرب بين الفلي والمزارع. هنا في مشاركة تقول كنت أنتظر الإجازة بس عشان نروح عند الأهل في البلاد ونعيش أجواء القيض، ولكن كنت أهرب من مسألة اللقاط، صراحة متعب بحرارته، ولكن حلوة اللمة اللي كانت تجمعنا. أيضا هنا في مشاركة من عند أبو محمد يقول رياضتي صارت بعد العشاء، مستحيل أمشي العصر، العصر بس في وقت الشتاء، حتى القهوة صرت أشربها مثلجة. الصيف غير كل الروتين. أيضا هنا في مشاركة من دريم تقول هلا هلا في عماركم شربوا ماء أكثر من أي وقت ثاني، خلوا غرشة الماء ما تفارقكم أبدا مع درجات الحرارة. أيضا هنا في مشاركة تقول حاول أنجز كل شيء أول الصباح، على الساعة 11 خلاص أكون راجع البيت. أيضا مساء الخير والإحساس والطيبة لكم جميعا وطاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، من ناصر ومحمد الزيادي من وادي عندام ولاية مضيبي، وأيضا الطبيعي سامي العبدلي. طبيعي ليش كل يوم تسلم علي عقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد؟ لماذا؟ خبرني. دائما كل يوم سوي لتحية خاصة. إذن هذه كذا أبرز المشاركات الخفيفة اللطيفة. بعد شوية رح يكون معنا ضيف متميز كذا مهتم في اكتشاف الأماكن الطبيعية اللي ما حد يندلها، يكتشف أماكن جديدة، وهو مغامر وأيضا مستكشف، مرشد الراشدي من سيق راح يكون معنا بعد شوية، راح نتعرف عليه أكثر وبنتعرف أيضا على الأماكن اللي يزورها وأبرز تجاربه ومغامراته.

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: ويا مرحبا بكم من جديد مستمعين هلا كافيه. ضيفنا اليوم من صناع المحتوى اللي اختاروا انه يعرفوا الناس بجمال الطبيعة العمانية والأماكن الخفية اللي ما يعرفوها وايد ناس من خلال رحلاته مغامراته بين الأودية والجبال. أنا سميتها ماوكلي الجبال، واستطاع انه يبني مجتمع، خلينا نقول عنده كذا حوالينا أصدقاء أو ربعة اللي يحبوا الاستكشاف والطبيعة. بتأكيد هنا معنا في استوديو هلا اف ام، وخلينا نقول all the way جيتنا من سيق مرشد الراشدي. أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: أهلا فيك، أول شيء السلام عليكم، سعيد جدا بلقائكم واستضافتكم، جزاك الله خير، وشكرا أستاذ أماني على الدعوة الطيبة، جزاكم الله خير، وإن شاء الله نتحاور عن المواضيع اللي بتسألين عنها
0: بإذن الله تعالى. أول شيء أبغى نشدك عن سيق وهل سيق شخبارهم؟
1: والله الحمد لله نشكر الله كلهم بخير وعافية.
0: جيتنا من سيق كم ساعة تقريبا؟
1: تقريبا ما يقارب ساعتين ونص.
0: ما شاء الله. قلت لي إنه سيق لها معنى وكذا منطقة في عمان.
1: أيوة.
0: بنفس الاسم
1: سميت سيق لأنه كان يساق منها الخيرات ويساق إليها بالخيرات.
0: نعم.
1: فسميت بهذا الاسم.
0: جميل. وما أنكم بين منطقة جبلية وواحات خلينا نسميها.
1: فعلا.
0: أكيد القيض وفعاليات وذكريات القيض. أنك تسأل المستمعين يعني إيش ذكرياتهم، خبرني أنت إيش ذكرياتك.
1: الله، وايد ذكريات وايد فعاليات في القيض. إذا ما تعرف الحين موسم اللقاط والإيداد والخرف الرطب، كل هذا هو الصيف.
0: فهل أنت من الأشخاص اللي ساعدوا ولا من الأشخاص اللي يهربون؟
1: الله، من الأشخاص اللي ساعدوا طبعا،
0: بس بالغصب.
1: طبعا احنا ما عندنا عمال وافده تشتغل عندنا في المزرعه، فبروحنا انا واخواني بروحنا كل ننبت ونيد ونسقي.
0: ما شاء الله. ويعني أسوأ خلينا نقول مرحله من هذه المراحل اللي هو الإيداد ونبات وغيره،
1: التعب شيء، اخر مرحله اللي هو كله فوق اللي هو مثلا إيداد وصحه وتشال وكل ما مر وحده، يعني اخر شيء قص كل النخيل، فيكون
0: ما شاء الله. عندكم يعني انتم مزرعه كبيره؟
1: لا الحمد لله شويه.
0: جميل. اعتقد يعني اللي يخلي هذه الجداول يعني صعبه والواحد يتثاقلها اللي هو حراره الصيف،
1: الحراره والتضاريس الصعبه، كنا ما بين وديان وجبال وهذه التضاريس.
0: جميل. بس اعتقد اليوم هذه التضاريس جعلت منك اليوم يا مرشد مغامر ومستكشف، فبعرف كيف بدت اهتماماتك بهذا النوع من المغامرات.
1: والله لأني عشت في قرية محاطة بالجبال ومحاطة بالوديان وبساتين خضراء، فصنعت مني رجل يحب الاستكشاف، يحب المغامرات، يحب يزور هالأودية. فبديت من هذا المنطلق لين نميت شوي. أول كنت في منطقتي شوي مناطق المجاورة، لين الحين اللهم لك الحمد اني اروح اماكن ثانيه يعني.
0: جميل. بس انت ايضا قررت مش انك بس بتستكشف فقط، وانما توثق هذه الاماكن واللحظات.
1: ايه، اول كنت ما اصور حقيقه، فشفت هذا الجمال وقلت حقيقه لازم نظهر عمان باجمل صوره، ولازم ننقل للناس هذه الاماكن الطيبه حقيقه.
0: أيوة.
1: نغذيهم تغذيه بصريه.
0: إيه والله، يعني حسابك ما شاء الله فيه الأماكن وايدة، وأعتقد يعني تغيرهم تبذل الأماكن.
1: لا أنا عايشهم الجو عندي.
0: أيوة. في وايد ناس أعتقد أول مرة يشوفوا هذه الأماكن.
1: فيها ما يعني ها نوعا ما.
0: في ناس تستغرب يعني.
1: في ناس تستغرب، في ناس تسأل هنا هذه المناطق، هنا هذه المكانات، في فنحاول نظهر جمال بلادنا بأجمل صورة ممكن احنا نقدر نسويها.
0: جميل. أنا سألتك قبل كيف أمور السيفتي معاك، يعني قلت لي لا
1: أنا شخص
0: بالفطرة.
1: أنا شخص الحمد لله رب العالمين، أنا شخص متعود نوعا ما شوية، فعارف يعني مثل ما يقولوا ابن خلدون، أول شيء الرجل ابن بيئته. فدائما الشخص اللي عايش مثلا في بيئة صلبة تضاريس قوية، فهو بإمكانه يعني شوي نوعا ما يقدر يتحدى هذه التحديات اللي يخشون الطريق وصعوبة الطريق، لأنه عايش في بيئة صعبة، عايش في بيئة خشنة، صعود ونزول وهذا الشيء. فهذا الشيء اللي خلاني شوي نوعا ما قوي، وفي تطور مستمر إن شاء الله على أيام يكون
0: يعني في مفاجآت،
1: في سفتي
0: أخرى.
1: في مفاجآت، في سفتي، في
0: جميل جميل،
1: في تطور،
0: في تطور بإذن الله تعالى. اليوم كيف تختار المواقع اللي تزورها؟ يعني هل مجرد هي زيارة وتكتشفها لذيك الوهلة، ولا لا في تخطيط مسبق؟
1: لا في احيانا في ما شاء الله وايد صنع محتوى ومشاهير يصور موقع معين فاخذ الاحداثيات قبل اروح الموقع وخاصه اني افضل الوديان احب الوديان اكثر شيء صباح وقفز ومغامر وراكشن
0: سلام.
1: وفي بعض الاحيان اشوف مثلا ما يشوف شيء قبل شيء تكونات قبليه حلوه على مثلا مر من طريق او ازور قريه مثلا معينه اشوف مزال واشوف احب استكشفها فاروح اسال هاي القريه اسال اصحاب المنطقه فاخذ معلومات فاروح.
0: على طاري انك تروح تستكشف هذه المناطق ايش سالفه الجيب والدلة الفخار القديمه هذه مالت القهوه هذه الروح لها مزه
1: هذه خلينا نعيش واقع قديم يعني نستحضر ماضينا وتاريخنا.
0: نعم ليش حرصت على هذه الدلة الفخار يعني نوع من انواع التمييز خلينا نقول
1: ما يعني هي شيء قديم انا ما اريد يندثر او شيء يمتسح وشيء جميل يعني جميل ومن الطبيعة.
0: أيوة والجيب اللي ترافقك في السراء والضراء.
1: أي نعم.
0: طيب طعم القهوة ولا الشاي اللي تسويه وانت كذا أمام المناظر وتخبر الناس يعني إن غير
1: أكيد يعني منظر أحسن يعني من كل شيء فأنت تروح هناك مثلا متضايق من ضغوطات الحياة ولا من شيء تروح أنت تنسى الدنيا تنسى كل شيء تعيش في عالم آخر بإمكانك تعيش مع هواجيسك تستانس تفكر في أشياء اللي أنت تبغى تريح بالك تريح عقلك علاج نفسي بدون دكتور
0: أكيد يعني بعيدا عن الضوضاء وصخب الحياة يكفيك نقاوة الأكسجين في هذه المناطق
1: فعلا.
0: زين تحب تروح رحلاتك يعني مع ربيع درب ولا لوحدك؟
1: لا أفضل ربيع درب يعني ما أكون وحدي الإنسان له عليه ما يصير يروح بحده طبعا وجد الشخص الصح والقوي يكون أيوة. ناس قوي مثلك ما تشيل شخص تستبلى فيه في الطريق ولا يقولك مثلا تروح انت مغامر يقولك رجعني ولا هني ده اول شيء تختار شخص مناسب وشخص قوي ونفس قوك وانت شخص ترتاح له اهم شيء يكون عندك شخص انت ترتاح له عشان تكون مرتاح في كامل الرحله.
0: جميل وعلى هالطار يعني خبرنا عن تجاربك ومغامراتكم اكيد صارت لكم مغامرات كثيره.
1: والله مغامرات وايد ومواقف وايد بكوننا نحن يعني في مغامرات مستمرة عكس الشخص العادي اللي يكون من البيت للدوام من المسجد هذا الشيء فتجارب كثير حقيقة.
0: صعب يعني كذا موقف صعب توهكت فيه انتور بيع الدرب؟
1: والله مرة من المرات كان عندي أشخاص من دولة أخرى يعني ما صنع محتوى يعني فحبوا يزوروني كذي فقالوا نبقى مغامرة وكذي فقلت لهم أوكي ما مشكلة فرحنا واني شخص انتبه على الاشخاص يعني قلت لهم وانا يعني احب اني اعطيهم الامان واخليهم اهم شيء في السيف سايد اخليهم في امان فمره واحده قالوا انه بنجرب القفز ونكسر حاجز الخوف وهذا طبعا ما وافقت في البدايه بس لحوا عليه وايد واشخاص يمونوا عليه يعني ما قدرت ان هذاك اني اقول لهم لا فواحد منهم قفز فسبحان الله جت اصابه في القفز لأن قفزته كانت كسف رجلي شوية
0: أيوة.
1: فعلى دفع الماي شوي صار عنده تمزق
0: يعني ما بتعالوا قفز
1: يعني ما بتعالوا قفز بعضهم مثلا يقفز يفتح يدينه فحين سبب عندك خلع في الأكتاف وإذا حط رجلك غلط أو شيء أحيانا تصير عندك التواء ويصير عندك
0: شفتك يعني في مرة من المرات كنت متهور في هوية نجم أعتقد في فنس
1: هي.
0: أنت قفزت يعني من علو مكان عالي جدا هو ممنوع القفز فيه ما شاء الله ولكن اليوم لما الواحد بيقفز من مسافة طويلة أو عالية إيش اللي تجنبه وكيف يقفز؟
1: شوف هو ما أول شيء ما أنصح في القفز أبدا حتى لو كنت شخص متمرس فأهم شيء بتقفز يعني دائما الشخص اللي يقفز عارف كيف يقفز لأنه دائما يمر بتجارب هو فاتح يدينا كيف النزول في الماي فالشخص هذا يعرف وأهم شيء كل ما يكون في عميق كل مكان عميق كل مكان سيفتي وكان مكان الأمور طيبة يعني.
0: جميل وسط الكهوف وسط الجبال مشي إرسال طبعا يعني ما تعرضت لمواقف مرة ضعتوا مثلا أفاعي ولا غيره؟
1: لا الحمد لله في عمان عندنا مشي شيء كل الإيزي
0: أيوة.
1: كل الأمور كلها طيبة والطريق ترى دائما ما نمشي طريق اللي احنا عارفينه يعني ونحفظه ونعلم نفسنا عشان طريق العودة.
0: جميل ايش اللي تحرص عليه اذا بتروح لرحلة او كشتة؟
1: أنا أنصح أول شيء وأحرص على أي شخص مثلا بيروح مثلا مسار معينة أو جهة معينة أو مغامرة معينة، أول شيء يسأل عن المكان، وخاصة إذا حصل أشخاص محليين من نفس القرية يأخذ إحداثيات المكان كامل قبل لا يروح المكان، يتزود بالماء وأهم شيء الماء يعني أكثر شيء، ويكون عنده مثلا حذاء مناسب وأشياء مناسبة للهايك، ما يروح يورط نفسه وما يسهل.
0: وما شاء الله عليكم أنتوا طبخوا في في في هذه الرحلات.
1: حلات الطبخ.
0: أتوقع أنت تعلمت الطبخ في في هذه الكشتات.
1: أكيد.
0: في البيت ما تطبخ طبعاً.
1: في البيت.
0: مالك حياة. إنزين لما قررت أنك تحول هذا الشغف إلى صناعة محتوى، أكيد في وايد ناس من عمان من خارج عمان كانوا يسألونك عن هذه الأماكن، خبرني عن التفاعل معك واكتشاف هذه الأماكن.
1: والله وايد ناس خاصة خارج. أو من الدول العربية تواصل عندي، تشوف تحب تستكشف، تحب تغامر، تحب تشوف جمال عمان. لا لا الحمد لله، اللهم لك الحمد، عمان متنوعة جغرافيا، فيها تقريبا كل تضاريس.
0: نعم.
1: من جبال وكهوف وديان وبحر ورمال مختلفة، الرمال عادية وسكرية وكل شيء.
0: جميل. ويزوروك يعني أنت، أنت تشلهم كمرشد سياحي مثلا، خبرني عن الناس اللي تفاجأوا بهذه الأماكن.
1: أنا ما أشيل حد إلا إذا مثلا شخص صانع محتوى ونفس جوي كذي فيتواصل عندي أو شيء، إذا كنت هذا عادي أخذه نتعرف عليه، أتعلم من عنده، أستفيد من عنده، أخذه نستمتع مع بعض. حصل وايد مثلا خليجيين صنع محتوى عندهم سيارات مهيئة لهذا طلعات، بعدها نروح معهم نستمتع، نتعلم من عندهم ثقافات من هذا الشيء يعني.
0: جميل. طيب بما أن أنت اليوم عندك الخبرة في في الهايك وغيره وصانع محتوى أيضا، ليش مقررت أنك مثلا تحول هذا صناعة المحتوى أيضا إلى مشروع يخص الهايك وغيره والمغامرات؟
1: إن شاء الله في خطة.
0: هذه اللي هي المفاجأة شكلها.
1: سبرايز.
0: طيب أكثر التحديات اللي تواجهكم مرشد أثناء التصوير مثلا صناعة المحتوى في في هذه الأماكن ذات التضاريس الوعرة خلينا نقول الصعبة؟
1: والله الحمد لله كل شيء تغلبنا عليه.
0: ما شاء الله.
1: الأمور طيبة عادي.
0: جميل.
1: الحمد لله تلفونات ضد الماي وهذه.
0: يعني أنت
1: مغامر من أحيانا يضيع تلفوناتنا لكن عادي، العيون مغامرة.
0: عادي. أمور طيبة يعني.
1: عادي. ضيعنا وايد تلفونات، طيحناه في الماي، كل شيء.
0: أكثر الأماكن اللي كانت بالنسبة لك أنت مبهرة، وأيضا أكثر الأماكن اللي كانت بالنسبة للناس إنه واو ليش ما نعرف عنها؟
1: كل مغامرة أو كل وادي يتميز بشيء، يعني ما أقدر أقول أفضل وادي الوادي الفلاني، لأن كل وادي يمتاز بشيء. في وديان فيها مثلا شلالات، في وديان فيها مكانات برك طويلة، في وديان مثلا فيها عشب، فيها كهوف جميلة، فكل وديان عمان كل وادي يتميز بشيء.
0: أيوة هذه إجابة دبلوماسية، بس أنا أعتقد أنت كمرشد وادي حاور بالنسبة لك مختلف. صح؟
1: صح.
0: ليش عاد؟
1: والله وادي حاور من أجمل مسارات الموجودة عندنا، فيها شلالات، فيها برك ماء طويلة، فيها هايك، فيها مشي، واللي مميز فيها خاصة الحين في فصل الشيء يعني الصيف في ارتفاع في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إن يكون الشمس تكون فترة الظهيرة لمدة يمكن ساعتين إلى ثلاث ساعات بحكم الجبال يكون فيها ظل، فما تكون الشمس عمودية يصير فيها الشمس. ففي فصل الصيف أنا حتى أنصح فيه لأن ما يكون بارد بحكم الظل يكون في فترة طويلة، وجميل حقيقة.
0: هذه اللي أنت قلت عنها أبرد بركة في عمان أو أبرد مكان في عمان؟
1: لا هذيك في جبهة المدلة اللي في ولاية الحمراء، هذيك البركة التي لا تصلها أشعة الشمس. اللي هي تصلها يمكن متي 10 دقائق لأنها ما بين جبل، فبتكون باردة وايد يعني ما
0: حتى في عز الصيف بدرجات الحرارة 50
1: حتى درجات الحرارة تكون باردة.
0: باردة جدا. يا سلام. أيضا غيرك كذا الأماكن الأخرى اللي ممكن الناس تروح لها في فصل الصيف تستمتع فيها مثلا كشتات وغيرها؟
1: والله أجمل أشياء خاصة الحين، خاصة الحين نهاية 6 إلى 7 إلى 8 عندنا المناطق الساحلية مثلا الأشخرة، الخبة، عندك برا الحكمان ما شاء الله، أو هذا الساحل كامل يتأثر بالخريف صلالة ما شاء الله، فحقيقة وايد جميل خاصة بر الحكمان.
0: أيوة
1: من أجمل الشواطئ اللي زرتها.
0: بس أعتقد أيضا صعب الوصول إليها وفي احترازات معينة لازم الواحد يأخذها بعين الاعتبار.
1: في احترازات وفي ناس مرشدين توصلك لهذاك المكان وفي مواقع أو خرائط توصلك لهذاك المكان.
0: طيب الشخص اللي يسمعنا الحين ويبي ينطلق إلى مثلا برا الحكمان دعنا نقول في رمال متحركة إيش اللي لازم يحطه في عين الاعتبار؟
1: أول شيء قبل لا تروح أول شيء لازم يكون عندك مثلا شخص حافظ الطريق أو خريطة خاصة في المكان لأنه ماشي شبكة بس في خريطة عن طريق الجي بي اس لازم تروح في نفس المسار ما تنحرف عنه. إذا رحت نفس في نفس المسار أعطتك الخريطة ما انحرفت أبدا بإمكانك توصل للجزيرة بأمان، لكن إذا انحرفت شوية الله يعينك لأن الرملة هناك تحتها ماء. أيوة. فأنت ما تشوفها أوكي لكن أول ما تمشي فيها تسير السيارة تطيح سيارة
0: يعني
1: تغرز الطين تمسك فيها ماء تحت.
0: أيوة. وصارت لكم هذه المواقف؟
1: لا الحمد لله ما صارت بس وايد شباب تعرضوا لهذه المواقف.
0: فبالتالي لازم ياخذوا حد من
1: شخص حافظ للطريق أو مرشد سياحي. إذا حد حاب يغامر في خريطة خاصة.
0: جميل. غير كذا إيش اللي التصرفات اللي تراها اليوم مثلا يقوم بها السائح أو الزائر لمكان ما وبالنسبة لك يعني مزعجة تخرب الطبيعة البكر؟
1: والله في شفت وايد أشياء، مثلا بعض الناس يرموا مخلفاتهم في المكانات السياحية وبعض الناس يشعلوا نار مثلا تحت الأشجار المعمرة أكثر عن 600 سنة خاصة في الجبل الأخضر مثل أشجار العلعلان البوت هذاك أشجار والعتم أشجار حقيقة معمرة فما ممكن إنك تشعل تحتها وبعدين تخلي النار أحيانا تصير حرائق وأحيانا كل شيء.
0: يمكن لأنهم ما دارين عن هذه الشجرة حتى ما مثلا نفسهم عن نوعية الشجرة المعمرة فبالتالي تصرفات كذا عشوائية لربما زين. جميل جدا. احنا رح نكمل حديثنا معك مرشد راشدي مغامر وايضا مستكشف لطبيعة عمان بس بروح معك لفاصل اعلاني قصير وبعدها راجعين.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة. غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي ظفار والوسطى.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. هلا كافيه على هلا اف ام.

0: إذن اليوم حديث عن عمان وطبيعة عمان الجميلة بالتأكيد مع المغامر والمستكشف أكيد مرشد الراشدي. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: أهلا والله.
0: يا مرحبا بك. أكيد اليوم أنت ذكرت أنه حسابك لكل محبي التخييم والمغامرات، فاليوم أي شخص يحب التخييم والمغامرات ليش لازم يتابع مرشد؟
1: علشان أخذ معي أماكن مخفية، أماكن جديدة ممكن تكون عليه، وأماكن حلوة أو أماكن ممكن يزورها. مثلا إذا كان شخص ما عارف أماكن حلوة في عمان فممكن يحصل في حسابي مكانات ممكن تعجبه.
0: نعم.
1: نوضح كل شيء تفاصيل وما أعرف إيش.
0: حلو. أيضا من باب التغيير اليوم تعطيت الناس أفكار اللي هو فنادق البرية وسميتها بفنادق البرية. إلى أي مدى اليوم الناس بحاجة لها تغير وتنطلق إلى فنادق البرية؟
1: والله من وجهة نظري إن الإنسان اليوم لازم إنه يأخذ الاستراحة شوي، يروح إلى البرية يعيش ليلة يشوف النجوم، النجوم السماء. الحين في المدن ما نشوف شيء الحين بحكم الإضاءة، يعيش هذه الأجواء اللي كانوا عاشوا فيها أهالينا سابقا ويعيش مع نفسه، لأن سبحان الله الإنسان بفطرته يلقى إلى الطبيعة وإلى حب هذا الشيء.
0: جميل. بس يخوف الوضع، أتوقع أنك تفرش دوشقك في الساحة وترقد، يعني ما بسهلة لأي شخص.
1: لا والله الحياة حلوة، الإنسان يكيف نفسه على أي شيء وبيكون مرتاح في كل
0: يعني
1: شيء.
0: يعني عقرب تتمشى مثلا نص الليل ولا في عيه؟
1: عقربون ما تحصلك، ما تبغى غيرك أنت.
0: ليش لا؟ يعني أتوقع ساح في كل شيء.
1: شوف الثعابين ولا العقارب ألا ما يمسنك إلا إذا أنت قصتها. بعدين في مثلا أنت تروح مثلا تخيم في مكان، في عاد تشيل عندك حاجز تسوي على المكان الجلسة اللي أنت فيها دار مدار، فما يمر فيها ثعابين.
0: على فكرة أنا شفت في مرة معلومة أنه البدو زمان يرسم بالرمل حوالينا دوارية وهو ينام في الوسط، فبمجرد ما تي هذه الحشرات تشوف يعني هذا الخط وترجع. هل هذا صحيح؟
1: والله ما أعرف، بس ممكن يكون صحيح، لأن بعض الأحيان يعني الحشرات تحصل مخبأ ممكن تنزل في الحفرة، أو مثلا تحصل أن الطريق يعني ما به طريقة ترجع تغير مسارها، ما تبقى مكان محاط له. دائما الحشرات تبقى القمة مثلا العقارب هذه دائما تحب المكان البارد.
0: أيوه.
1: والمكان تطلع فتطلع فوق.
0: بس موجودة في السيوحة أيضا لأنه السيح يكون بارد، كيف تتعامل مع مثل هذه الحشرات يعني؟
1: والله نادرا، ما يمكن لأني ما حطه في بالي فما أشوف شيء.
0: هذا بنبيئته صدق يوم قالوا بنبيئته يعني. زين الحين نروح لموضوع السياحة وسياحة المغامرات، كيف تشوفها سياحة الـ أيضا الطبيعة في سلطنة عمان بما أنك أيضا منسيق وادي بني خالد؟
1: منسيق ولاية الكامل الوافي.
0: أي وادي بني خالد؟
1: لا
0: ولاية أخرى.
1: ولاية أخرى أيوه.
0: يبالي عادة في درس الجغرافيا. طيب نتكلم عن هذا الجانب، إلى أي مدى اليوم ترى أنه مثلا في جوانب بحاجة إلى تطوير، على سبيل المثال أماكن تحتاج إلى يعني خلينا نقول خدمات أيضا؟
1: والله عمان حقيقة متقدمة في مجال السياحة ما شاء الله، وفي وايد ناس ما شاء الله عمانيين صنع محتوى ما شاء الله عليهم، بحكم ممكن التضاريس الصعبة في عمان خلتهم ناس تحب الاستكشاف والطبيعة، فما شاء الله وايد ناس يطلعون الحين أودية جديدة كهوفية جديدة، فوايد نشوف نفس هذا الناس. وما شاء الله طبيعة عمان متنوعة حقيقة، فيها المكانات الباردة، فيها مكانات اللي يحب مثلا الوديان، اللي يحب الهايكينج المسير الطويل، اللي يحب أي شيء تبغى تحصله في عمان.
0: صحيح. اليوم إلى أي مدى أنتم كصناع محتوى أيضا قاعدين تطوروا هذا الجانب، جانب السياحة المغامرات الطبيعية؟
1: نحاول نظهر للناس جمال عمان وجمال الأماكن السياحية اللي ممكن الإنسان اليوم يرفع عن نفسه ويزورها ويرتاح ويعيش الجو فيها.
0: جميل. طيب وين تنصح الناس تروح أو تزور بما أنك مستكشف؟
1: الله إذا الشباب ويحبوا المغامرات في وادية اللي أنصح فيها خاصة عندك وادي حاور ووادي شاب، وادي سهل وجميل بعد.
0: أيوة.
1: عندك وادي ميبا ما شاء الله وادية جميلة حقيقة،
0: بس ترى يعني تضاريسها وعرة تحتاج شوية خبرة في الهايك ولا؟
1: بإمكانك مثلا أنت شخص، إذا أنت شخص ما متعود تتواصل مع شركات سياحية أو مرشدين محليين، أو مثلا تشوف لك صديق من نفس القرية مثلا من وادي بني خالد، تشوف لك شخص أنت تعرفه ولا يعرفك ممكن يوصلك هذا المكان وانت بيكون مرتاح ومطمئن، عندك سيفتي كامل يعني.
0: جميل. هذا بالنسبة للشباب مثلا العزابية العوائل وين يروحوا؟
1: في أماكن سياحية مثلا عندك، خاصة حين عندنا حن الأماكن مثلا الباردة في الأشخرة عندك. أيوة. الساحة تستمتع بالأجواء الحلوة مثل ما ذكرت، برا الحكمان ولو إنه بعيد،

0: أصور ولاية طوي أو منطقة طيوي.
1: إنزين أنا أول مرة أسمع فيها.
0: هذه
1: إيش سالفة هذه المنطقة؟
0: والله هذه منطقة خاصة ما أعرف ليش سبب التسمية، فما أعرف الوديان قوية وكانت يعني شيء جميل اللي سمعت عنه وقريت عنه وشفته في الفيديوهات وصار فحب أجربه.
1: يعني منطقة وعرة.
0: منطقة وعرة جدا وفيها مسير ما يقارب 12 كيلو على سباحة طويلة. شيء ممتع يعني شيء
1: يعني أنت بتروح وبتنقل لنا هذه التجربة ونشوف إذا تناسب الشباب ولا تناسب العوائل. طيب مرشد على مستوى الشخصي اليوم هذه المغامرات وهذا الاستكشاف إيش اللي غير فيك أو إيش اللي أضاف لك على المستوى الشخصي؟
0: من أي جهة بجهة يعني؟
1: يعني أنت كشخصية مثلا إيش اللي غيرت فيك؟
0: والله هذه متعة ولا شيء بحد ذاتها، وهذا شغف أنني أروح حق الأشياء وأستكشف وأشوف وسبحان الله الإنسان يمكن بفترته يحب يزور هالأماكن ويشوف هالأماكن ويشوف أشياء جديدة. فسبحان الله إحنا يمكن من يوم صغار دائما نحب نشوف وش خلف هذا الجبل، وش خلف هذه البركة، بروح آخر نقطة بشوف إيش هناك. فهذا الشيء يعني.
1: فكان عندك فضول وأشبعت فضولك اليوم بهذه المغامرات.
0: وبعدنا نطور أكثر بعد ما شبعنا.
1: بعد. أعتقد العزلة أيضا أو الهدوء هذا يضيف للشخص أنه يتأمل مثلا في الحياة.
0: والله هذا مثل ما قلتي في البداية يعني بعيد عن ضيق العالم تكون أنت مرتاح، تنسى نفسك شوي، تعيش في عزلة عن الناس، عن الشبكات، عن برامج التواصل الاجتماعي، عن الهاتف بشكل عام. فتروح مكان ترتاح هنا يعني شعور هذا ما ممكن أنك توصفه.
1: أيوة.
0: هذا بس شيء تعيشه مع نفسك وما حد يعرف إلا اللي الشخص اللي قربه.
1: صحيح، يعني أصحاب المغامرات هم اللي دارين، أما اللي عايشين في المدينة ومسؤوليات والحياة ومعمعة الحياة خلينا نقول يعني شو اسمه ما دروا عن هذا الموضوع يفوتهم.
0: في الحين ما شاء الله في شركات سياحية، في عنصر نسائي، في مرشدات سياحيات، في ناس يعني ما هذا ما عائق حق أي شخص، بإمكان أي شخص اليوم يتواصل مع شركة مع مرشد سياحيين ويروح الأماكن.
1: جميل. صح، عمان اليوم خلينا نقول متنوعة بتضاريسها، وأصلا أصحاب المناطق صاروا هم يعني شجعوا على هذه السياحة سواء كان بالنزل بهذه المشاريع الجميلة اللي نشوفها أو حتى المغامرات، صاروا حتى يطبخوا الأكل العماني.
0: نعم، في عمان يستغلها ما شاء الله على الشاب العماني، فصنع بيئة حقيقة للسواح وحتى للشخص العماني اللي حاب يزور هالأماكن، يعني وفر له ما شاء الله في وايد ناس عمانيين أو مشاريع خاصة ساعدت في هذه السياحة وهيئت المكان للناس اللي تحب تزور، تحب تتمشى، تحب تستمتع بهذا المكان.
1: جميل، الحمد لله أن عندنا هذه الطبيعة وأن لازلنا يعني نعيشها ببساطتها وبحذافيرها بدون أي تغيير وبدون حتى تكلف، يعني هي حياة الناس الواقعية والناس تروح تعيش هذه التجارب معاهم. ضيفنا مرشد الراشدي، مغامر ومستكشف، أكيد يعطيك ألف عافية، وبانتظار أيضا الأماكن اللي بتكتشفها إن شاء الله مستقبلا من أودية وجبال وشواطي. ويعني نشكرك اليوم على أنك قاعد تنقل جمال عمان لآلاف المتابعين سواء من داخل عمان أو من خارجها.
0: جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة وسعدت بلقائكم.
1: يعطيك ألف عافية.
2: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه، نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: هلا كفي على هلا FM.

ومشوارنا المسائي لا زال مستمر معاكم. سالم سليمان العاصمي شاركنا كذا رسالة يقول: الحياة لا تنتظر أحدا ولا تسير بحسب هوى أحد، فيها الحزن والأسى وكذلك فيها الفرح والحب والجمال، وكما اعتدنا أن نحدث أنفسنا أن تكون نظرتنا للحياة. يقول: قابلت المتشائمين الذين يرون في كل فرصة نكسة، وقابلت المتفائلين الذين يرون في كل نكسة فرصة، وأنت بالخيار كيف تتحدث وكيف ترى الأمور. المتشائم يقوده تشاؤمه لسلوكياته مدمرة لذاته فتزيد حالته سوءا، والمتفائل يقوده تفاؤله نحو سلوكيات مزهرة مثمرة كلما سقط عاود النهوض، فتتفتح له أبواب ويتحسن مزاجه. جميلة جميلة جدا هذه الرسالة. أيضا يعني تذكرت مقولة لغازي القصيبي يقول: كلما زاد العمر أيقنت، يعني هو كتب بأنه أيقن أن هذه الحياة لا تستحق كل هذا الألم، ترحل متاعب وتأتي غيرها، تموت ضحكات وتولد أخرى، ويذهب ناس ويأتي آخرون. فبما أن احنا كذا في نص، خلينا نقول 2026، انتصف العام، إيش أجمل ما حصل لكم حتى الآن؟ خبروني على 935-1027.

0: المزيد من تفاريك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: خلي هلا أف أم

أكتر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

سألتكم قبل الفاصل إيش هو أجمل ما حصل لكم حتى الآن بما أنه انتصف هذا العام 2026. مجموعة من الإجابات الجميلة. فاطمة تقول ولله الحمد كنت من حجاج بيت الله الحرام وهذه السنة ونسأل الله القبول اللهم آمين. أيضا في مشاركة من عند مكتبة السماء تقول أجمل ما حصل لي أمر لم أكن أريده يوما. خرجت من موضوع تمنيت بقاءه وظنيت أن خروجي منه خسارة, بعدها علمتني الأيام أن بعض الأبواب لا يدرك الإنسان خير إغلاقها إلا بعد أن يبتعد عنها. وجميل هذا السؤال, خلينا نتذكر بأنه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيضا في مشاركة عند حنان تقول أجمل ما حصل لي حتى الآن أني ما عدت للشخص نفسه اللي دخل عام 2026. تعلمت أني أترك اللي مولي وأتمسك بما يستحق وأثق أن بعض التأخير كان حماية وبعض الخسارات كانت رحمة وبعض الأبواب اللي أغلقت كانت تقودني إلى أبواب أجمل. نقول كبرت روحي أكثر مما كبرت ظروفي, وهذه وحدها نعمة تستحق

أيضا هنا في مشاركة تقول أفضل ما حصل لي في 2026 حتى الآن أني توظفت في الوظيفة اللي كنت أحلم فيها، الحمد لله، ألف مبروك. أيضا هنا في مشاركة تقول من عند ريان تقول تخرجت من البكالوريوس، أيضا ألف مبروك. جميل أنكم قاعد تتذكروا الأشياء الحلوة الإيجابية. سارة تقول مسكت الكعبة لأول مرة في حياتي. أيضا هنا في مشاركة تقول ولا شيء للآن الحمد لله، أهم شيء أننا بصحة وعافية ولله الحمد.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

بروح لي آخر مجموعة من الرسائل اللي شاركتونا إياها اليوم فيما يخص بما أنه انتصف عام 2026. إيش أجمل ما حصل لك حتى الآن؟ هنا في مشاركة تقول الحمد لله انتقلت إلى بيت العمر، كنا نبنيه من فترة طويلة وربي قدرنا وانتقلت إليه أنا وعائلتي، الله يجعله بيت ومسكن طيب لكم يا رب العالمين. أيضا هنا في مشاركة تقول أني كنت من حجاج بيت الله، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. وأيضا في مشاركة من عند مزون تقول رزقت بطفلة جعلها الله لي قرة عين، اللهم آمين. وأيضا هنا نوف تقول ترقيت، وأيضا فوز النصر بالدوري أهم شيء. أيضا في مشاركة من عند أمينة تقول مساكم الله بالخير، أجمل ما حصل لي هذه السنة، رحت عمرة في بدايتها وخذيت المكية الفكرية على أعداد وتصميم مفكرة تخص حفظة القرآن، يا السلام عليك. أيضا بيان تقول يا مسر على الأيام، بس الحمد لله قدرت أني أشتري ما خططت له من سنة 25 وما زلت أنتظر الخير. انزين، بما أنه انتصف خلينا نقول الشهر أو انتصفت السنة، أيضا إحنا في يونيو، وليش الواحد ينتظر يونيو؟ هناك أكيد مجموعة من الأحداث الفلكية الجميلة اللي بانتظاركم خلال هذا الشهر. يقولكم في 15 يونيو القمر الجديد، يحدث القمر الجديد عندما تصطف الشمس والقمر على خط واحد، حيث تكون الشمس والأرض على جانبين متقابلين من القمر، سيكون القمر غير مرئي في هذه الحالة، مما يتيح فرصة لرؤية تفاصيل السماء بشكل أوضح. أيضا في 15 يونيو عطارد في أقصى استطالة شرقية، حيث سيكون بالإمكان رصد عطارد ورؤيته، حيث يكون في أبعد نقطة له من الشمس في المساء، فلا يقولك لا تحاول رصد عطارد وتوجيه المنظار أو التلسكوب عندما تكون الشمس واضحة فوق الأفق. في 21 يونيو أكيد الانقلاب الصيفي، لما يميل قطب الأرض الشمالي باتجاه الشمس، واللي يعتبر أول أيام فصل الصيف رسميا وبشكل فلكي في نصف الكرة الشمالي، سيكون أطول يوم في السنة. أما في نهاية هذا الشهر 29 يونيو اكتمال قمر العسل، حيث سيكون القمر في الجهة المقابلة للأرض من الشمس، والوجه سيكون مضاء بالكامل. ليش سموه أيضا سموه بقمر الفراولة عند قبائل السكان الأصليين لأمريكا، ولأنه كان يشير إلى وقت قطف الفاكهة الناضجة، كما يتزامن مع ذروة موسم حصاد الفراولة، ويعرف هذا القمر أيضا باسم قمر الورد أو قمر العسل. أهم شيء قمر كيوت يعني بشكل عام.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
5: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
4: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: كافيه على هلا اف ام.
7: دروب سلامة من أهلي الجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، سواء طالعين من الدوام، رايحين مشوار، وين إلى أين ما كانت الوجهة. أتمنى لكم مساءات طيبة. بتأكيد هناك في بني من يوم ما بدأت البرنامج أتكلم عن الصيف والحر، ناوي أني أذكركم بالحر، يعني ما يحتاج أذكركم. يقولكم التفاصيل أبرز مواسم الصيف عندكم: مربعانية القيض اللي هي تبدأ من 1 يونيو وتمتد لـ40 يوم، وأبرز سماتها اشتداد الحرارة تدريجيا، أطول نهار وأقصر ليل في السنة. أيضا هناك موسم آخر اللي هو جمرة القيض، البداية تكون من 10 يوليو تقريبا وتمتد أيضا إلى 40 يوم، وأبرز سماتها ذروة حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. ومن 24 أغسطس تقريبا ولمدة 52 يوم يبدأ موسم السهيل، أبرز سماته انكسار حدة الحر تدريجيا، اعتدال الأجواء ليلا وبداية التحول نحو الخريف. أما موسم الصفري من 15 أكتوبر تقريبا ولمدة 26 يوم، وأبرز سماته اعتدال أكبر في درجات الحرارة وبداية الأجواء الخريفية في معظم المناطق. انزين، تكلمنا عن أنه الصيف حر ويعني بشكل خلينا نقول سلبي، كأنه انتهت الحياة، ولكن هناك أمور تقدر تستمتع فيها في فصل الصيف. مثلا النهار طويل ويكفيك عشان تنهي الكثير من المهام، تستفيد من التعرض لضوء الشمس لأطول وقت، والتخفف من حمل الملابس الثقيلة، وأنه فصل مناسب للسباحة ونزهات الشاطئ والمنتجعات، وتستمتع أكيد بالفواكه الصيفية وتتفننوا في إعدادها. أيضا بشرتكم تصير صحية أكثر في الصيف، عاد ما أعرف هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة، ولكن يقول لك في بإمكانك اليوم أنك تستثمر وقتك وتستمتع فيه سواء كان فصل صيف ولا شتاء مع درجات حرارة عالية ولا منخفضة، بس أنه دائما يعني الحياة ما توقف. وقس على هذا معظم ظروف الحياة. خبروني أنتوا وش تسووا في الصيف، تاخذوا إجازة تسافروا ولا تصمدون في الحر؟

0: هلا كافيه مع هاني علي على هلا اف ام.
1: يا موقع قلبي تقطع قلبي المفروض خبره مقطع.
2: إذن مستمعينا الكرام دروب السلامة أتمنى لكم. وبرسالة أم آية تقول ننتظر فصل خريف الظفار على حرم الجمر، هذا هو جدولنا في الصيف. رسالتك أم آية أقول لك مساعدك خير، ويا رب أنك يعني تنطلقي إلى خريف الظفار تستمتعي، وأنا بكذا أودعكم وأقول لكم فمان الله، ألتقيكم في يوم آخر مع هلا كافيه. فمان الله.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب

0: سندم على 102.8
1: هلا اف ام
0: مزاجك بالعربي.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

العين هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. الفحص الدوري على صحة العيون. يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر.

إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: نتعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: طول اليوم الدراسي في الحلقة الأولى كان متعب بالنسبة للطفل، متعب بالنسبة للأسرة، بالنسبة للأم، وأيضا نحن نخسر يعني الطفل في حبه وشغفه بالتعليم عندما يعني نضعه من الساعة مثلا ينهض الساعة 6 الصباح، يعني يرجع الساعة 2 الظهر من عمر 7 سنوات إلى 10 سنوات. هذا أعتقد بيكون مهلك بالنسبة لهذا الطفل. يعني أنا حتى ولدي يقول لي يعني تعال للحصة السادسة، يعني تعال طلعني الحصة السادسة، فخلاص ما قادر يعني يتحمل. وأعتقد هذا كثير من الأسر يعني أيضا يوصلوا لهذا النتيجة. أنا إيش أريد من الطفل؟ أنا أريد من الطفل إنه يتعلم القراءة والكتابة كما قلنا سابقا، ونريده أيضا يتعلم الأخلاق، ونعلمه حب الوطن بطريقة تتناسب مع سنه ويكفي لهذه المرحلة. يعني يدخل الساعة مثلا 8 الصباح أو الساعة 7 ما في باس، الساعة 12 يطلع. إحنا سابقا قبل 30 سنة إحنا نطلع الساعة 12 تقريبا و 12 ونص، فكان في توضيح في هذا الجانب أيضا أمام يعني المقام السامي. أيضا هذا يهم الدولة، لأنه في أيضا يعني كلفة تشغيلية فيما يتعلق بالكهرباء، فيما يتعلق بخاصة يعني مثل ما قلت إحنا كله صيف يعني عندنا، فالمكيفات شغالة إلى آخره. هذا أصلا يفيد المواطن، ويفيد أيضا الحرق الوظيفي بالنسبة لهذه المرأة، بالنسبة للأم، وأيضا ترجع مبكر، هي تقوم بدور أسري مهم جدا. وأنا يهمني هذا الشيء إن اليوم المرأة تكون مرتاحة، فكان في تقبل كبير في هذا الجانب. وأيضا ذكرت أنا بعض الدول، وذكرت أيضا منظمة اليونسكو اللي يتوصي من 4 إلى 5 ساعات بالنسبة لهؤلاء الطفل يعني، وكان حقيقة يعني تجاوب كبير، وكان نقاش يعني يعني لدرجة حتى قال يعني جلالة السلطان يقول أنا أعرف هذه الدول اللي ذكرها يعني بدر فيما يتعلق بهذه الأمور. يعني التجاوب يعني السامي في هذا الموضوع ربما يكون له دور كبير، لأنه حسب علمي في نوع من التوجيه اللي طلب تقرير من الوزارة المعنية. إحنا نريد يرشقوا المنهج، يجيبوا منهج يعني يتناسب مع هذا الطفل وهذا الوقت اللي هو المهم. أنا الحين أخلي هذا الطفل يكون شغوف بالتعليم ويحب التعليم.
3: أرسلت اللي عندك لمعالي الوزيرة؟
2: أنا طلبت لقاء معها وأنتظر اللقاء.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض. تبرع بالدم اليوم وكن سبباً في إنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم. جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خلاص في حد موجود معهم، لكن يمكن تظهر الأعراض الاكتئابية لما بعد العزاء لأنه ما حد موجود معهم، ما حد يسولف معهم، ما حد شوية يشغلهم عن التفكير في الموضوع، فيكون في بدوام من التفكير وكذا. فهو الوجود معهم الطمأنة، دائما أخبرهم أني أنا موجود، يعني أني أنا موجود أي وقت أنت محتاجني خلاص تواصل معي، من غير أنه وهو لما يحتاجك في فترة من فترات حاول أنك تكون سريع الاستجابة، لأن لو ما كنا سريعين الاستجابة فهم يقول خلاص يعني هذا الشخص مشغول ليش أنا أجلس، فيكون عنده قلق للذات. في الناس اللي عندهم ضيق وحزن دائما يكون عندهم تأنيب الضمير وقلق للذات، فدائما يحسوا نفسهم أن هم غلطانين، فلا ما نزعج الناس، لا معنا بالعكس الشخص الثاني عنده القابلية أن يريد يساعده، بس هم لهذه الأفكار في الاكتئاب كلها تكون أفكار سلبية سواء عن نفسي عن ذاتي عن المجتمع عن الكل.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

جديدة مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وحشتوا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية حبايبي. يعطيكم العافية.
1: سرطان الثدي ما دائما يظهر فجأة بشكل واضح. كثير حالات تبدأ بهدوء من دون ألم من دون أعراض واضحة. أحيانا تظهر ككتلة صغيرة، شد في الجلد أو إفراز بسيط. تفاصيل تمر مرور الكرام لكنها أول إشارة. الفحص الذاتي المنزلي الشهري مهم جدا، لكن الماموغرام هو الأدق خصوصا بعد سن 40 أو في عمر أصغر لو في تاريخ عائلي. الاكتشاف المبكر يختصر كثير من الألم والعلاج، والتأخير يغير كل شيء.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف

0: على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم. جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ولصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
1: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام الاثنين 12 عند منتصف الليل.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الكلية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

0: تعال سين ويبقى السؤال.
1: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص يعني أراضي موجودة في العواصم الخليجية، لكن إذا تحدثنا عن المشاريع الآن اللي هي يعني الفري هولد اللي هو يتكلم التملك الحر، يعني أعتقد غلاءها لأنها فيها ميزات. الميزة أنه هي أساسا مطروحة مستهدف فيها الأجانب بحكم أنه راح يحصل على إقامة لمدة 99 سنة، فأعتقد أنه هذه الميزة هي يعني هنا تبيع خدمة أكثر من بيعك لعقار. فأعتقد أنه بيصير تصحيح إذا كثرت هذه المشاريع لأنه بيقل الطلب وبيكثر العرض. يعني إذا كانت منازل نتكلم عن مواد بناء، مواد البناء أيضا يعني ارتفاعها بسبب الأزمات الاقتصادية اللي تصير في خارج البلد، طبعا أيضا أغلب الماتيريا أو الخام يعني اللي يستقطب من برا يمر بمراحل سواء كانت بالنقل بغيرها، فهي لها مؤثرات. في الآخر أنت لما كان الشخص يبني ب 120 ريال للمتر كانت المواد أرخص، لكن لما صارت المواد أغلى فبالتالي راح يبني ب 150، ولو ارتفعت المواد ممكن يبني ب 200 ريال للمتر، فبالتالي هذه متعلقة أيضا بقطاعات أخرى غير القطاع العقاري نفسه. يعني أنا أعتقد إنه الأسعار هي يعني معقولة بغض النظر سواء إحنا ما نتكلم هل العماني قادر إنه يشتري العقار أم لا، لكن أنا أقصد إنه قيمة العقار نفسه بالمعايير اللي هي قيمة المواد البناء وقيمة الأيد العاملة أيضا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

صدقوا أن البلاستيك اللي نشوفه في كل شيء حوالينا اكتشفوه بالصدفة. في عام 1907 العالم نيو باكنان كان كيميائي ومخترع من بلجيكا وأمريكا، كان يحاول يصنع مادة عازلة كهربائيا، لكن لما خلط بعض المواد معا حصل على البلاستيك.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @HalaFMRadio.
0: كل معنا على FM وعلى تويتر
3: @HalaFMRadio.
4: هلا FM،
2: مزاجك للعرب.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: إذا عندكم إعلان وحابين تحطوه بين هالإعلانات اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

0: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي، أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص أراضي موجودة في العواصم الخليجية.
1: عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبنها شخص وتجي هي وخطيبها، فكانت تخاف أنه تتزوج، تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة، فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي.
2: لكن الحاجة الأولى في المنافع الاجتماعية أن تذهب لذوي الحاجة على حسب اللي عندي. أنا شفت أنه هذا الأولى فيها من شخص ما طال فيه أصلا.
3: كل الأسئلة
4: كل الضيوف
3: كل الضيوف
4: كل الحكايات.

0: على اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

على البال، تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.

0: الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تبي اعلان يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.